0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دكي تخون. صح أحوال.
1: والله في شخير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة عراقة من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: لا 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
0: تمام. يلا عود بسيم يكون ممنون شين. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، نتمنى له بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء انه موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلاً قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلاً محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في، لهيك العالم حبيت الجو هون بحيث إن ولاده أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن لهين أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا بالتاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين.
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. أيه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. أيه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. أيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: أيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: أيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحب.
0: شونك؟ شنو توقعاتك
10: لله.
0: للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله. عشان إيدكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الاقل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيك
12: شويه تخوف.
0: من عدم ثقه يعني.
12: هي شويه تخوف.
0: اها. طيب شلون شفت الاجواء على حداك نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
12: خوش اجواء.
0: اجواء جميله.
12: اي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا اكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحه؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها. هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل إنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. إيه. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شوية.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بس يمكن. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: اها. يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1.
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. ثاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عنده موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولادها بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. هيك العالم حابين يجوا هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هاي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: وما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين. يعني ما عندك فتخمين فتوقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز والله.

0: الله نتمنى أن تفوز
1: إن شاء الله.
0: ما فينا نقول غير هيك يعني.
1: يلا شكرا جزيلا عزيزي منون. مرحبا.
2: مرحبا
1: دخيل
2: حبيبي.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: والله توقعاتي إن شاء الله العراق 2-1 تكون.
1: العراق 2
2: ايه.
1: وفرنسا
2: 1.
1: هيك تشوف
2: إن شاء الله.
1: يلا إن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الأجواء على نادي الشباب عن كوال الاجتماع؟
2: كلش حلوة حلوة ومرتبة والله خوش يعني قاعدة وكل عوائل ومسيحيين كنا متونسين الحمد لله وشكرا.
1: أجواء جميلة
2: إن شاء الله دوم.
1: تشجع باقي العوائل والشباب أنه يتوافدون للنادي؟
2: طبعا أكيد طبعا أكيد إن شاء الله.
1: طيب شكرا جزيلا
2: على راسي.
1: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: فرنسا تغلب.
1: فرنسا تغلب
3: ايه.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
3: 4-1.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
3: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
1: ها هيك تشوف أنت
3: ايه.
1: وممكن المنتخب يفوز ممكن يتعادل
3: إن شاء الله يغلب
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
3: هلا
1: مرحبا.
4: اهلا
1: شلونكم؟
4: الحمد لله
1: ما شاء الله. انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي، اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
4: الحمد لله كلش حلوه.
1: اجواء حلوه
4: الحمد لله.
1: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
4: اتوقع 3-1 فرنسا.
1: 3 فرنسا
4: 1 عراق.
1: 1 عراق
4: ايه.
1: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
4: ايه.
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق
4: ان شاء الله.
1: قول يا الله
4: يا الله.
1: يلا طيب شنو توقعاتك؟
5: انا اقول 5-0 لفرنسا.
1: منو 5 ومنو 0؟
5: فرنسا 5 وعراق 0.
1: اوف ايه. ليش هيك؟
5: صعبه
1: ليش؟
5: مو صعبه،
1: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق ايه. ممكن كل شيء وارد.
5: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
1: اي
5: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه.
1: ايه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
5: اني
1: انت بقناعتك ايه. يعني
5: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
1: ها تشجع العراق
5: ايه.
1: بس ترجح الفوز لفرنسا
5: ايه.
1: يلا شكرا. مرحبا.
6: هلا
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
1: العراق 2 وفرنسا
6: 1.
1: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
7: مرحبا
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
7: 4-1 فرنسا.
1: 4 فرنسا؟
7: اي.
1: والعراق 1؟
7: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
1: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
7: حلوة الحمد لله عشانيتكم.
1: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل والشباب.
7: إيه
1: اجواء هادئه واجواء طيبه.
7: طبعا كلش حلوه عشان ايدكم.
1: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
7: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
8: هلو
1: شلونك؟
8: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
8: 4-0 4 فرنسا.
1: 4 فرنسا والعراق 0؟
8: نعم
1: على الاقل قول 1.
8: ان شاء الله تفوز العراق.
1: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
9: هلا عيوني.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: والله تقريبا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا
9: ايه.
1: والعراق
9: 1.
1: 1
9: 1
1: كأنه تقولها هيك
9: شوية تخوف
1: من عدم ثقة يعني.
9: هي شوية تخوف.
1: اها ايه. طيب شلون شفت الأجواء على حداق نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
9: خوش أجواء.
1: أجواء جميلة
9: ايه. ناس كلهم مبسوطين فرحانين.
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
9: طبعا أكيد كان مريح وعائلي و...
1: طيب شكرا جزيلا
9: يا عزيزي.
1: مرحبا.
9: يا اهلا وسهلا.
1: كيف الصحه؟
9: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
9: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
1: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك
9: ايه.
1: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
9: اعتقد فرنسا 2-0.
1: فرنسا 2
9: ايه.
1: والعراق 0.
9: 0 ايه.
1: اها هذا ايش تتوقع؟
9: اتوقع ايه لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني مو
1: طيب.
9: اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل لاعبين ويا برازيل ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني تخلص المباراه 1-0 2-0 هيك على طول.
1: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
9: كلش حلو يعني احنا على طول هنا نجي نتفرج ايه.
1: يعني هاي مو اول مره تجي؟
9: لا على طول هنا مثل ما تقول يوميه يوميه هنا ايه.
1: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
9: كلها حلوة يعني
1: كلها تمام
9: كلها كل شيء تمام 100%.
1: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
9: طبعا وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
9: شكرا
1: عزيزي. شكرا. مرحبا
6: حبيبي.
1: كيف الصحة؟
6: شكرا.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
8: أتوقع 3-0 لفرنسا.
1: 3 فرنسا
8: 0 عراق.
1: وصفر عراق
8: نعم.
1: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل
8: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا
8: حبيبي. شكرا عزيزي.
10: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دكي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في شخير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أحسن.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا
0: دخي.
2: الحمد لله باشاهد دخي.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، من اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل صعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، من شارح نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاد بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن ولادها أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن، أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحة اللي ما بنعرف شو هي.
0: طيب.
4: الصراحة.
0: زين.
4: وما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله نتمنى إنه تفوز.
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا.
0: دخيل.
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: لا هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
0: اجواء جميله.
5: ان شاء الله دوم
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيجي؟
8: صعبه صعبه.
0: ليش؟
8: مو صعبه.
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني.
0: إيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. إيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: إيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: إيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟
9: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
9: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قولي يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: حلوة الحمد لله عشديتكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والاطفال والعوائل.
10: ايه.
0: والشباب.
10: ايه.
0: اجواء هادئة واجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشديتكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداث نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني. طيب. مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جولة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: والاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا
0: دخي تخون. صحة أحوال.
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أحسن.
0: يلا ان شاء الله الفوز العراق
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟ منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كلها صعبه، يعني ما عندي شعور في.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، نتمنى له بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلي. تاني شغلي فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتي بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاد بأمان بيأكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حبيت الجو هون، بحيث إن أولاده أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي أول شغلة. تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحة دلة ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: ما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فالتخمين فالتوقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى أنه تفوز. والله نتمنى أن تفوز
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي إن شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: أي.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الأجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوة، حلوة ومرتبة والله، خوش يعني قاعدة وكل عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. إن شاء
0: أجواء
5: الله
0: جميلة.
5: ربي إن شاء الله دوم
0: تشجع باقي العوائل والشباب أنه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا أكيد. طبعا أكيد إن شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: إيه.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
6: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت أيه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل،
6: ان شاء الله يغلب
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.

0: مرحبا.
1: اهلا،
0: شلونكم؟
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
1: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
1: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
1: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا،
1: 1 عراق.
0: 1 عراق.
1: ايه
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
1: ايه
0: يلا ان شاء الله. ان شاء الله يفوز العراق
1: ان شاء الله.
0: قول يا الله
1: يا الله.
0: يلا طيب شنو توقعاتك؟
2: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
2: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف إيه. ليش هيك؟
2: صعبه.
0: ليش
2: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. إيه. ممكن كل شيء وارد.
2: ايه هو بالطبع يصير كل شيء.
0: اي
2: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه.
0: إيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
2: اني
0: انت بقناعتك. إيه. يعني
2: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
2: إيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
2: إيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
3: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
3: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
4: مرحب.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
4: اي.
0: والعراق 1؟
4: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
4: حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والأطفال والعوائل.
4: ايه.
0: والشباب.
4: ايه.
0: اجواء هادئه واجواء طيبه.
4: طبعا كلش حلوه عشان ايدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
4: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
5: هلو.
0: شلونك؟
5: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0.
5: نعم
0: على الاقل قول 1.
5: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
6: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
6: أي.
0: والعراق
6: 1.
0: 1
6: 1
0: كأنه تقولها هيك
6: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
6: هي شوية تخوف.
0: أه. طيب شلون شفت الأجواء على حداق نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
6: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
6: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
6: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي و...
0: طيب شكرا جزيلا.
6: أيوة عزيزي.
0: مرحبا.
6: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
6: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: عاطفيا لو اروح عاطفيا شوية.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك. ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شوية تختلف.
6: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
6: ايه.
0: والعراق 0.
6: 0. ايه.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
6: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
6: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
6: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
6: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
6: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
6: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
6: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
6: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
3: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
3: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
3: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
3: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
3: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
3: حبيبي. شكرا.
7: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. اي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، من اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
0: تمام. يلا عاود بسيم الكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبه، يعني ما عندي شعور
0: في النفوس. يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتي بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: بقى العالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاده بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث ان ولاده اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب.
4: فقط على الاساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه اللي ما بنعرف شو هي.
0: طيب.
4: الصراحه
0: زين،
4: ما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني بطلع. ما عندك فتخمين فتوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكرا. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد، طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي
0: عمو. شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه صعبه.
0: ليش؟
8: مو صعبه،
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه.
0: ايه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل.
10: إيه.
0: والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 فرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداق نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يومية يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. إيه. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي. هلا.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا؟
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق؟
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شوية.

اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتوفرة.

0: كيش خير أحمد.
1: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
0: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
1: طيب
0: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
1: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
0: راح يفوز عراق، 1 عراق وفرنسا 0.
1: يعني هيك تحس؟
0: هيك يا أخي.
1: يلا إن شاء الله الفوز العراق.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
0: يا أهلا وسهلا، التوفيق.
1: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
1: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
1: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعب العراق من أجواء حلوة وزينة.
1: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
1: جيد يعني.
2: ايه جيد.
1: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
1: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
1: 1-0 2-0.
2: 2-1.
1: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
1: تمام. يلا عاود بسيم تكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
1: شلونك؟
3: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 لفرنسا.
1: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
3: فرنسا.
1: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل صعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
1: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، من شارح نتمنى له، بس لعبه صعبه.
1: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
1: والعراق
3: 1
1: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
1: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
1: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل، انه هني عوائل كلياتهم بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
1: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
1: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في هيك، العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن، اهم شيء.
1: طيب
4: فقع هالاساس هذا.
1: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
1: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
1: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
1: طيب. زين
4: ما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
1: زين
4: هيك
1: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انها تفوز
1: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
1: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
1: دخيل
5: حبيبي.
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
1: العراق 2
5: ايه.
1: وفرنسا
5: 1.
1: لا هيك تشوف
5: ان شاء الله.
1: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده، وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
1: اجواء جميله.
5: ان شاء الله دوم
1: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
1: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
1: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
1: فرنسا تغلب.
6: ايه.
1: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
1: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
1: ها هيك تشوف انت.
6: ايه.
1: وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
1: مرحبا.
7: اهلا.
1: شلونكم؟
7: الحمد لله.
1: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
1: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
1: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
1: 3 فرنسا.
7: 1 عراق.
1: 1 عراق.
7: ايه.
1: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه.
1: يلا ان شاء الله. ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
1: قول يا الله.
7: يا الله.
1: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
1: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
1: اوف. إيه. ليش هيك؟
8: صعبه.
1: ليش
8: مو صعبه؟
1: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. إيه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
1: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه.
1: إيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
1: انت بقناعتك. إيه. يعني
8: انا اشجع

0: الاثنين، بس هاي اللعبة عراق.
1: ها تشجع العراق بس ترجح الفوز لفرنسا. يلا شكرا. مرحبا.
0: هلا
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
0: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1.
1: العراق 2 وفرنسا 1. يلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
2: مرحبا
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: 4-1 لفرنسا.
1: 4 فرنسا؟
2: اي.
1: والعراق 1؟
2: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
1: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
2: حلوة الحمد لله عشانكم.
1: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والاطفال والعوائل والشباب.
2: إيه
1: اجواء هادئه واجواء طيبه.
2: طبعا كلش حلوه عشان ايدكم.
1: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
2: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
3: هلو
1: شلونك؟
3: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
3: 4-0 4 فرنسا.
1: 4 فرنسا والعراق 0؟
3: نعم.
1: على الاقل قول 1.
3: ان شاء الله تفوز العراق.
1: يلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
4: هلا عيوني.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله تقريبا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
4: أي.
1: والعراق
4: 1.
1: 1.
4: 1 بالأكثر.
1: كأنه تقولها هيك
4: شوية تخوف.
1: من عدم ثقة يعني.
4: هي شوية تخوف.
1: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
4: خوش أجواء.
1: أجواء جميلة.
4: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
4: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
1: طيب شكرا جزيلا.
4: أهلا عزيزي.
1: مرحبا.
4: يا هلا وسهلا.
1: كيف الصحة؟
4: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: عاطفيا لو اروح عاطفيا شوية.
1: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك. ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شوية تختلف.
4: اعتقد فرنسا 2-0.
1: فرنسا 2.
4: ايه.
1: والعراق 0.
4: 0. ايه.
1: اها هذا ايش تتوقع؟
4: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني. طيب. مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل، ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هواي يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
1: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
4: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
1: يعني هاي مو اول مره تجي؟
4: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
1: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
4: كلها حلوة يعني.
1: كلها تمام.
4: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
1: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
4: طبعاً. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
4: شكراً
1: عزيزي. شكراً. مرحبا
3: حبيبي.
1: كيف الصحة؟
3: شكراً.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: أتوقع 3-0 لفرنسا.
1: 3 فرنسا
3: 0 عراق.
1: وصفر عراق.
3: نعم.
1: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
3: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا
3: حبيبي. شكرا.
5: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة. شوت.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دكي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في شخير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دي يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: ان شاء الله.
0: العراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم تكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كلها صعبه، يعني ما عندي شعور انه
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: اها. يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هاي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عنده موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولادها بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلاً قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلاً محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. هيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن ولاده أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هاي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداءه أقوى. أداءه أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاح ده اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: وما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك في التخمين في التوقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله بنتمنى إنه تفوز.
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا.
0: دخيل.
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: لا هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
0: اجواء جميله عربي.
5: ان شاء الله دوم
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد، طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. ايه. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. ايه. والشباب.
10: ايه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على كل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا؟
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق؟
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شوية.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: راديو عنكاوى قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللخين سنيقة.
2: جيبني قلب عنيد فيرن والمثواقة.
1: راديو عنكاوى شؤوت الشي بوينت شؤة.
3: راديو عنكاوى شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دكي تخون. صحة أحوال.
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دا يجون ومكان شعبية.
0: طيب.
1: بيها. إيه والله طيب، هواية طيب.
0: زين توقعاتك
1: فيش خير أحمي.

0: المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
1: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعب العراقة من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
1: والله حضور قيمه زين، 10 من 10.
0: جيد يعني؟
1: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟ من اللي راح يفوز؟
1: والله ان شاء الله العراق.
0: ان شاء الله العراق. ايش قد تتوقع العراق يفوز؟
1: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
1: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
1: ايه
0: تمام. يلا عاود بسيمكم. ممنون ممنون. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلونك؟
2: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: 3-1 لفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
2: لا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
2: فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
2: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
2: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: اها يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
2: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
3: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
3: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي.
3: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هني عوائل كلياتهم بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
3: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
3: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات ثانيه بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن، اهم شيء.
0: طيب
3: فقع هالاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
3: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين
3: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
3: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه هلا ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: طيب. زين
3: ما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
3: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
3: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى ان تفوز
0: ان شاء الله،
3: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
4: مرحبا
0: دخيل
4: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
4: ايه.
0: وفرنسا
4: 1.
0: لا هيك تشوف
4: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
4: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
0: اجواء جميله
4: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
4: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
4: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
5: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
5: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
5: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت.
5: ايه.
0: وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
5: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
5: هلا.
0: مرحبا.
6: اهلا.
0: شلونكم؟
6: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
6: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
6: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
6: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا.
6: 1 عراق.
0: 1 عراق.
6: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
6: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
6: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
6: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
7: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
7: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. إيه. ليش هيك؟
7: صعبه.
0: ليش
7: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. إيه. ممكن كل شيء وارد.
7: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
7: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. إيه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
7: اني
0: انت بقناعتك. إيه. يعني
7: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
7: إيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
7: إيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
8: هلا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
8: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
8: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
9: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
9: إيه.
0: والعراق 1؟
9: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
9: كلش حلوة الحمد لله عشديتكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب اجواء هادئه واجواء

0: مناسبة؟
1: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك أنه يجون هنا؟
1: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
2: هلو.
0: شلونك؟
2: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: 4-0 أربعة فرنسا.
0: 4-0 والعراق 0؟
2: نعم.
0: على كل قول واحد.
2: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
3: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: والله تقريبا 3-0.
0: 3-0. والعراق؟
3: 1-1.
0: كأنه تقولها هيك
3: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
3: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكا والاجتماعي؟
3: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
3: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
3: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
3: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
3: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك. ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
3: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2 والعراق 0.
3: 0.
0: اها. هذا ايش تتوقع؟
3: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني. طيب. مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل، ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكا والاجتماع اليوم؟
3: كلش حلو يعني. واحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
3: لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
3: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
3: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
3: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
3: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
2: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
2: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3-0.
2: 0-0.
0: وصفر عراق.
2: نعم.
0: اها. ايش تتوقع؟ يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
2: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
2: حبيبي. شكرا.
4: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا
1: يا مرحبا
0: دكي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا، التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه
0: تمام. يلا عود بسيم يكون ممنون شين. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات ثانيه بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في هيك، العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن لهن، اهم شيء.
0: طيب
4: فقع على الاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: طيب. زين
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فتخمين فتوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكرا. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله عربي.
5: ان شاء الله دوم
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيجي؟
8: صعبه.
0: ليش؟
8: مو صعبه،
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبة يصير كل شيء.
0: ايه.
8: بس الافضليه لفرنسا يعني.
0: ايه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
9: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبه.
0: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: كلش حلوه الحمد لله. عشانكم
0: هاي المساحه الحلوه والشاشه العملاقه والناس اللي دي تجي والاطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: اجواء هادئه واجواء طيبه.
10: طبعا كلش حلوه عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 أربعة فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 فرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا. آه. عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: آه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: آه اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: آه.
0: والعراق 0.
12: 0. آه.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره احنا لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يومية. يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوه يعني.
0: كلها تمام.
12: كل شيء تمام 100%.
0: اذا توجه دعوه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وانا على طول يعني اصدقائي شغلات اقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحه؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
13: اتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا؟
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق؟
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شاية.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. اي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصه لعبه العراق من اجواء حلوه وزينه.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمه زين، 10 من 10.
0: المساحه اللي وفرتها اداره

0: يعني ما عندي شعور
1: في يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
0: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، احنا نتمنى له بس تعبه صعبه.
1: يعني انت تتوقع فرنسا ثلاثة
0: واحد.
1: والعراق
0: واحد.
1: يلا خير ان شاء الله. شكرا، مرحبا.
2: يا هلا،
1: كيف الصحة؟
2: أهلا وسهلا.
1: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
2: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
1: طيب.
2: فقال العالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولادها بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
1: طيب
2: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث ان اولادها اهم شيء. يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن، اهم شيء.
1: طيب
2: فقع هالاساس هذا.
1: زين، شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
2: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا بالتاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
1: زين.
2: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
1: زين.
2: بس ما في يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحة اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
1: زين.
2: وما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
1: زين.
2: هيك
1: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
2: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله بنتمنى إنه تفوز.
1: إن شاء الله.
2: ما فينا نقول غير هيك يعني.
1: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
1: دخيل.
3: حبيبي.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
1: العراق 2
3: ايه.
1: وفرنسا
3: 1.
1: لا هيك تشوف
3: ان شاء الله.
1: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
3: والله كلش حلوه، حلوه ومرتبه، والله خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
1: اجواء جميله عربي.
3: ان شاء الله دوم
1: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي.
3: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
1: طيب شكرا جزيلا.
3: على راسي.
1: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: فرنسا تغلب.
1: فرنسا تغلب.
4: ايه.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
4: 4-1.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
4: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
1: ها هيك تشوف انت.
4: ايه.
1: وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
4: ان شاء الله يغلب.
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
4: هلا.
1: مرحبا.
5: اهلا.
1: شلونكم؟
5: الحمد لله.
1: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
5: الحمد لله كلش حلوه.
1: اجواء حلوه؟
5: الحمد لله.
1: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
5: اتوقع 3-1 فرنسا.
1: 3 فرنسا
5: 1 عراق.
1: 1 عراق.
5: ايه.
1: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
5: ايه.
1: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
5: ان شاء الله.
1: قول يا الله.
5: يا الله.
1: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
6: انا اقول 5-0 لفرنسا.
1: منو 5 ومنو 0؟
6: فرنسا 5 وعراق 0.
1: اوف. إيه. ليش هيجي؟
6: صعبه صعبه.
1: ليش؟
6: مو صعبه،
1: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. إيه. ممكن كل شيء وارد.
6: ايه هو بالطبيعي يصير كل شيء.
1: اي
6: بس الافضليه لفرنسا يعني.
1: إيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
6: اني
1: انت بقناعتك. إيه. يعني
6: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
1: ها تشجع العراق.
6: إيه.
1: بس ترجح الفوز لفرنسا.
6: إيه.
1: يلا شكرا. مرحبا.
7: هلا
1: شلونك؟
7: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
7: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1.
1: العراق 2 وفرنسا
7: 1.
1: نعم. يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
8: مرحبا.
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
8: 4-1 فرنسا.
1: 4 فرنسا؟
8: اي.
1: والعراق 1؟
8: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
1: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
8: حلوة الحمد لله عشان ايدكم.
1: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والاطفال والعوائل.
8: ايه.
1: والشباب.
8: ايه.
1: اجواء هادئة واجواء طيبة.
8: طبعا كلش حلوة عشان ايدكم.
1: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
8: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
9: هلو.
1: شلونك؟
9: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: 4-0 4 فرنسا.
1: 4 فرنسا والعراق 0؟
9: نعم.
1: يعني على الأقل قول 1.
9: إن شاء الله تفوز العراق.
1: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: هلا عيوني.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: والله تقريبا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
10: أي.
1: والعراق
10: 1.
1: 1.
10: 1 بالعكس.
1: كأنه تقولها هيجي
10: شوية تخوف.
1: من عدم ثقة يعني.
10: هي شوية تخوف.
1: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: خوش أجواء.
1: أجواء جميلة.
10: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل

0: يرتادون هذا المكان؟
1: طبعا أكيد كان مريح وعائلي و...
0: طيب شكرا جزيلا.
1: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
1: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
1: عاطفيا لو أروح عاطفيا شوية.
0: والله أنت قناعتك إذا عاطفيا أكيد راح تشجع أبناء بلدك. ولكن إذا تحكي واقعيا يمكن الأمور شوية تختلف.
1: أعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2 والعراق 0.
1: صفر إيه.
0: أها. هذا هيش تتوقع؟
1: أتوقع لأنه إحنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني. طيب. مو أول مرة نحن لاعبين ويا إسبانيا قبل لاعبين ويا برازيل ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
1: كلش حلو يعني وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
1: لا على طول هنا مثل ما تقول يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
1: كلها حلوة يعني
0: كلها تمام
1: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
1: طبعا وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
1: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
2: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
2: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3-0
2: 0 عراق
0: وصفر عراق.
2: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
2: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
2: حبيبي. شكرا.
3: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. إمكانية الخطورة جولة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شو.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دكي تخون. صح أحوال.
1: والله في خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق.
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، من اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
0: تمام. يلا عاد بسيم تكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عنده موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، بتعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن لهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقع على الاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين.
4: ما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فتخمين فتوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكرا. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ايه ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه؟
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. أيه. ليش هيك
8: صعبه؟ صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه.
0: أيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. أيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: أيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: أيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحب.
0: شونك؟ شنو توقعاتك
10: لله.
0: للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الاقل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالاكثر.
0: كانه تقولها هيك
12: شويه تخوف
0: من عدم ثقه يعني.
12: هي شويه تخوف.
0: أه. طيب شلون شفت الاجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش اجواء.
0: اجواء جميله.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا اكيد. كان مريح وعائلي و...
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحه؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا. آه. عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: آه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: آه اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: آه.
0: والعراق 0.
12: 0. آه.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحه اللي وفرتها اداره النادي، الشاشه والاجواء الحلوه والمريحه والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوه يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: اذا توجه دعوه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وانا على طول يعني اصدقائي شغلات اقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحه؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
13: اتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يعني وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بس يمكن. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كلها صعبه، يعني ما عندي شعور في.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
3: يا هلا. صعبه يعني ما

0: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تاني بيروحوا عياط وهي ما هلا هم في هيك العالم حابين جو هون بحيث ان اولادها اهم شيء يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
1: طيب
0: فقع هالاساس هذا
1: زين. شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
0: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد بس هي بلدنا من تاني عرفت شلون؟ هي اول شغله.
1: زين
0: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
1: زين
0: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى اداؤه اقوى بكثير وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحة هلا ما بنعرف شو هي الصراحة.
1: زين
0: ما عم يلعبوا لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
1: زين
0: هيك
1: يعني ما عندك فالتخمين فالتوقع بنتيجة المباراة؟
0: والله ليك انا ما عندي تخمين بس بتمنى انه تفوز. والله نتمنى أن تفوز
1: إن شاء الله.
0: ما فينا نقول غير هيك يعني.
1: يلا شكرا جزيلا عزيزي ممنون. مرحبا
2: مرحبا
1: دخيل
2: حبيبي.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: والله توقعاتي إن شاء الله العراق 2-1 تكون.
1: العراق 2
2: أي.
1: وفرنسا
2: 1
1: هيك تشوف
2: إن شاء الله.
1: يلا إن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الأجواء على نادي شباب عنكبوت الاجتماع؟
2: كلش حلوة حلوة ومرتبة والله خوش يعني قاعدة وكل عوائل ومسيحيين كنا متونسين الحمد لله وشكرا إن شاء الله.
1: أجواء جميلة
2: إن شاء الله دوم.
1: تشجع باقي العوائل والشباب إنه يتوافدون للنادي؟
2: طبعا أكيد طبعا أكيد إن شاء الله.
1: طيب شكرا جزيلا
2: على راسي.
1: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: فرنسا تغلب.
1: فرنسا تغلب.
3: إيه.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
3: 4-1.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
3: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
1: ها هيك تشوف أنت.
3: إيه.
1: وممكن المنتخب يفوز ممكن يتعادل.
3: إن شاء الله يغلب.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
3: هلا.
1: مرحبا.
4: اهلا
1: شلونكم؟
4: الحمد لله
1: ما شاء الله. انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكبوت الاجتماعي، اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
4: الحمد لله كلش حلوه.
1: اجواء حلوه
4: الحمد لله.
1: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
4: اتوقع 3-1 فرنسا.
1: 3 فرنسا
4: 1 عراق.
1: 1 عراق.
4: ايه
1: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
4: ايه
1: يلا ان شاء الله. ان شاء الله يفوز العراق
4: ان شاء الله.
1: قول يا الله
4: يا الله.
1: يلا طيب شنو توقعاتك؟
5: انا اقول 5-0 لفرنسا.
1: منو 5 ومنو 0؟
5: فرنسا 5 وعراق 0.
1: اوف ليش هيك؟
5: صعبه صعبه.
1: ليش
5: مو صعبه؟
1: بلكي صار تعادل بلكي فاز العراق ممكن كل شيء وارد.
5: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
1: اي
5: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه.
1: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
5: اني
1: انت بقناعتك يعني.
5: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
1: ها تشجع العراق.
5: أي.
1: بس ترجح الفوز لفرنسا.
5: أي.
1: يلا شكرا. مرحبا.
6: هلا
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
1: العراق 2 وفرنسا
6: 1.
1: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
7: مرحبا.
1: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
7: 4-1 فرنسا.
1: 4 فرنسا؟
7: إيه.
1: والعراق 1؟
7: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
1: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكبوت الاجتماعي؟
7: حلوة الحمد لله عشان إيدكم.
1: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل.
7: إيه.
1: والشباب.
7: إيه.
1: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
7: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
1: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
7: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
8: هلو
1: شلونك؟
8: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
8: 4-0 4 فرنسا.
1: 4 فرنسا والعراق 0؟
8: نعم
1: على الاقل قول 1.
8: ان شاء الله تفوز العراق.
1: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
9: هلا عيوني.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: والله تقريبا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
9: أي.
1: والعراق
9: 1.
1: 1
9: 1
1: كأنه تقولها هيك
9: شوية تخوف
1: من عدم ثقة يعني.
9: هي شوية تخوف.
1: أه. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكبوت الاجتماعي؟
9: خوش أجواء.
1: أجواء جميلة.
9: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
9: طبعا أكيد كان مريح وعائلي
1: طيب شكرا جزيلا.
9: يا عزيزي
1: مرحبا.
9: يا أهلا وسهلا.
1: كيف الصحة؟
9: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
1: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
9: أيه.
1: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
9: اعتقد فرنسا 2-0.
1: فرنسا 2.
9: أيه.
1: والعراق 0.
9: 0. أيه.
1: اها هذا ايش تتوقع؟
9: اتوقع أيه لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
1: طيب.
9: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل لاعبين ويا برازيل ما تكون نتائج ما يجيبون

0: قوال علينا هواي يعني تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
1: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماع اليوم؟
0: كلش حلو يعني، وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
1: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
0: لا على طول هنا مثل ما تقول يومية هنا.
1: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
0: كلها حلوة يعني،
1: كلها تمام،
0: كلها كل شيء تمام 100%.
1: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
0: طبعا وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
0: شكرا
1: عزيزي. شكرا. مرحبا
2: حبيبي،
1: كيف الصحة؟
2: شكرا.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: أتوقع 3-0 لفرنسا.
1: 3-0
2: 0 عراق.
1: وصفر عراق؟
2: نعم.
1: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل
2: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا
2: حبيبي. شكرا.
3: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دخي تخون. صحة أحوال.
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دا يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، من اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في
0: نفوس. يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، احنا نتمنى له بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث إنه خلاص أولاد بأمان بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. لهيك العالم حبيت الجو هون بحيث إن أولاده أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي اول شغله. تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: طيب. زين
4: ما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فالتخمين فالتوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه حلوه ومرتبه والله خوش، يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف أنت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: إن شاء الله يغلب.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي، اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه؟
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم، هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشان إيدكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل.
10: إيه.
0: والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الاقل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: ايه.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالاكثر.
0: كانه تقولها هيك
12: شويه تخوف
0: من عدم ثقه يعني.
12: هي شويه تخوف.
0: اها. طيب شلون شفت الاجواء على حداق نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش اجواء.
0: اجواء جميله.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا اكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحه؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها. هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا على طول هنا مثل ما تقول يوميه. يوميه هنا.
0: والمساحه اللي وفرتها اداره النادي، الشاشه والاجواء الحلوه والمريحه والجلسات والماكولات والمشروبات
12: كلها حلوه يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: اذا توجه دعوه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وانا على طول يعني اصدقائي شغلات اقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
9: حبيبي. هلا.
0: كيف الصحه؟
9: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
11: اتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
11: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
11: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
11: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
11: حبيبي. شكرا.
13: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا.
0: دكي تخون. صحة أحوال.
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بيها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق. واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: العراق.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا اهلا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس؟ تواجد الناس؟ المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
0: تمام. يلا عود بسيم يكون ممنون شين. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، نتمنى له بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: شلون ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن لهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقط على الاساس هذا.
0: زين شنو توقع؟
4: عرفت شلون ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن لهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقط على الاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟

0: أول مباراة مع فريق يعني قوي ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
1: زين.
0: وما عم يلعبوا لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
1: زين. يعني ما عندك فالتخمين فالتوقع بنتيجة المباراة؟
0: والله ليك أنا ما عندي تخمين بس بتمنى أنه تفوز. والله بنتمنى أنه تفوز
1: إن شاء الله.
0: ما فينا نقول غير هيك يعني.
1: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
2: مرحبا.
1: دخيل.
2: حبيبي.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: والله توقعاتي إن شاء الله العراق 2-1 تكون.
1: العراق 2
2: ايه.
1: وفرنسا
2: 1.
1: لا هيك تشوف.
2: إن شاء الله.
1: يلا إن شاء الله الفوز المنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الأجواء على نادي شباب عنكبة الاجتماع؟
2: كلش حلوة. حلوة ومرتبة والله. خوش يعني قاعدة وكل عوائل ومسيحيين. كنا متونسين الحمد لله وشكر. إن شاء
1: أجواء
2: الله
1: جميلة.
2: إن شاء الله دوم.
1: تشجع باقي العوائل والشباب إنه يتوافدون للنادي؟
2: طبعاً أكيد. طبعاً أكيد إن شاء الله.
1: طيب شكراً جزيلاً.
2: على راسي.
1: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: فرنسا تغلب.
1: فرنسا تغلب.
3: إيه.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
3: 4-1.
1: ليش ما تشجع بلدي؟
3: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
1: ها هيك تشوف أنت.
3: إيه.
1: وممكن المنتخب يفوز ممكن يتعادل.
3: إن شاء الله يغلب.
1: إن شاء الله. شكراً جزيلاً عمو.
3: هلا.
1: مرحبا.
4: اهلا.
1: شلونكم؟
4: الحمد لله.
1: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكبة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
4: الحمد لله كلش حلوه.
1: اجواء حلوه
4: الحمد لله.
1: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
4: اتوقع 3-1 فرنسا.
1: 3 فرنسا
4: 1 عراق.
1: 1 عراق.
4: ايه.
1: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
4: ايه.
1: يلا ان شاء الله. ان شاء الله يفوز العراق.
4: ان شاء الله.
1: قول يا الله.
4: يا الله.
1: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
5: انا اقول 5-0 للفرنسا.
1: منو 5 ومنو 0؟
5: فرنسا 5 وعراق 0.
1: اوف. ايه. ليش هيك؟
5: صعبه.
1: ليش
5: مو صعبه؟
1: بلكي صار تعادل بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
5: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
1: اي
5: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
1: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
5: اني
1: انت بقناعتك. ايه. يعني
5: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
1: ها تشجع العراق.
5: ايه.
1: بس ترجح الفوز لفرنسا.
5: ايه.
1: يلا شكرا. مرحبا.
6: هلا.
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
1: العراق 2 وفرنسا
6: 1.
1: نعم. يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
7: مرحبا.
1: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
7: 4-1 فرنسا.
1: 4 فرنسا؟
7: اي.
1: والعراق 1؟
7: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
1: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكبة الاجتماعي؟
7: حلوة الحمد لله عشانكم.
1: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والأطفال والعوائل.
7: ايه.
1: والشباب.
7: ايه.
1: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
7: طبعا كلش حلوة عشانكم.
1: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
7: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
8: هلو.
1: شلونك؟
8: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
8: 4-0 4 فرنسا.
1: 4 فرنسا والعراق 0؟
8: نعم.
1: على الأقل قول 1.
8: إن شاء الله تفوز العراق.
1: يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
9: هلا عيوني.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: والله تقريبا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
9: أي.
1: والعراق
9: 1.
1: 1.
9: 1 بالأكثر.
1: كأنه تقولها هيك
9: شوية تخوف.
1: من عدم ثقة يعني.
9: هي شوية تخوف.
1: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداث نادي شباب عنكبة الاجتماعي؟
9: خوش أجواء.
1: أجواء جميلة.
9: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
9: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي و...
1: طيب شكرا جزيلا.
9: أهلا عزيزي.
1: مرحبا.
9: يا أهلا وسهلا.
1: كيف الصحة؟
9: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
1: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
9: ايه.
1: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
9: اعتقد فرنسا 2-0.
1: فرنسا 2.
9: ايه.
1: والعراق 0.
9: 0. ايه.
1: اها هذا هيك تتوقع؟
9: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
1: طيب.
9: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
1: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكبة الاجتماعي اليوم؟
9: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
1: يعني هاي مو اول مره تجي؟
9: لا لا على طول هنا مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
1: والمساحه اللي وفرتها اداره النادي الشاشه والاجواء الحلوه والمريحه والجلسات والماكولات والمشروبات
9: كلها حلوه يعني.
1: كلها تمام.
9: كلها كل شيء تمام 100%.
1: اذا توجه دعوه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
9: طبعا. وانا على طول يعني اصدقائي شغلات اقول لهم نجي نقعد هنا. نتفرجوا.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
9: شكرا
1: عزيزي. شكرا. مرحبا
10: حبيبي.
1: كيف الصحة؟
10: شكرا.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟

0: اتوقع 3-0 لفرنسا.
1: 3-0
0: 0 عراق
1: وصفر عراق.
0: نعم
1: اها ايش تتوقع؟ يلا المباراة هي الحكم والفيصل
0: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا
0: حبيبي. شكرا
2: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جولة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هناك. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا اهلا وسهلا
0: دخي تخون، صح احوال
1: والله في خير احمد.
0: شلون تحس الاجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله اجواء حلوه، هوايه حلوه، وناس دا يجون، مكان شعبيه
0: طيب
1: بيها. اي والله طيب، هوايه طيب.
0: زين، توقعاتك للعبه العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: ان شاء الله.
0: العراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا اهلا وسهلا، التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم تكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: اها. يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1.
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتي بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولادها بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. هيك العالم حابين يجوا هون بحيث إن أولادها أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هاي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: طيب. زين.
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني بطلع. ما عندك فد تخمين فد توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخي
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله عربي.
5: ان شاء الله دوم
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيجي؟
8: صعبه صعبه.
0: ليش؟
8: مو صعبه،
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: ايه.
8: بس الافضليه لفرنسا يعني.
0: ايه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا 1.
9: نعم.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 لفرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أوه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على كل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: اي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: أي. ناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا. آه. عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: آه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: آه.
0: والعراق 0.
12: 0. آه.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل إنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شاية.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا.
0: دكي تخون. صحة أحوال.
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دا يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بيها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق.
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا اهلا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس؟ تواجد الناس؟ المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟ منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا عاود بسيم يكون ممنون شين. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كلها صعبة، يعني ما عندي شعور في
0: النفوس. يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: والعراق
0: 1-1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء انه موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولاد بامان بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في، لهيك العالم حبيت الجو هون بحيث إن أولاده أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن لهين أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا بالتاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين.
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فتخمين فتوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك مباراه مع فريق يعني

0: احنا متونسين الحمد لله وشكرا.
1: اجواء جميله
0: ان شاء الله دوم.
1: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
0: طبعا اكيد طبعا اكيد ان شاء الله.
1: طيب شكرا جزيلا
0: على راسي.
1: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
2: فرنسا تغلب.
1: فرنسا تغلب.
2: ايه.
1: ليش ما تشجع بلدك؟
2: 4-1.
1: ليش ما تشجع بلدك؟
2: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
1: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
2: ان شاء الله يغلب.
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
2: هلا.
1: مرحبا.
3: اهلا.
1: شلونكم؟
3: الحمد لله.
1: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
3: الحمد لله كلش حلوه.
1: اجواء حلوه
3: الحمد لله.
1: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
3: اتوقع 3-1 فرنسا.
1: 3 فرنسا
3: 1 عراق.
1: 1 عراق.
3: ايه
1: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
3: ايه
1: يلا ان شاء الله. ان شاء الله يفوز العراق.
3: ان شاء الله.
1: قول يا الله.
3: يا الله.
1: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
4: انا اقول 5-0 لفرنسا.
1: منو 5 ومنو 0؟
4: فرنسا 5 وعراق 0.
1: اوف. أيه. ليش هيك؟
4: صعبه.
1: ليش
4: مو صعبه؟
1: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
4: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
1: اي
4: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. أيه.
1: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
4: اني
1: انت بقناعتك. أيه. يعني
4: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
1: ها تشجع العراق.
4: أيه.
1: بس ترجح الفوز لفرنسا.
4: أيه.
1: يلا شكرا. مرحبا.
5: هلا
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
1: العراق 2 وفرنسا
5: 1.
1: نعم. يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
6: مرحب.
1: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: 4-1 فرنسا.
1: 4 فرنسا؟
6: إيه.
1: والعراق 1؟
6: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
1: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
6: كلش حلوة الحمد لله عشان إيدكم.
1: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
6: إيه.
1: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
6: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
1: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
6: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
7: هلو.
1: شلونك؟
7: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
7: 4-0 4 فرنسا.
1: 4 فرنسا والعراق 0؟
7: نعم.
1: على الأقل قول 1.
7: إن شاء الله تفوز العراق.
1: يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
8: هلا عيوني.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
8: والله تقريبا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
8: أي.
1: والعراق
8: 1.
1: 1.
8: 1 بالعكس.
1: كأنه تقولها هيك
8: شوية تخوف.
1: من عدم ثقة يعني.
8: هي شوية تخوف.
1: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
8: خوش أجواء.
1: أجواء جميلة.
8: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
8: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
1: طيب شكرا جزيلا.
8: يا عزيزي.
1: مرحبا.
8: يا أهلا وسهلا.
1: كيف الصحة؟
8: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
8: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
1: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
8: ايه.
1: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
8: اعتقد فرنسا 2-0.
1: فرنسا 2.
8: ايه.
1: والعراق 0.
8: 0. ايه.
1: اها هذا ايش تتوقع؟
8: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
1: طيب.
8: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
1: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
8: كلش حلو يعني. وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
1: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
8: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يومية يومية هنا.
1: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
8: كلها حلوة يعني.
1: كلها تمام.
8: كلها كل شيء تمام 100%.
1: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
8: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
8: شكرا
1: عزيزي. شكرا. مرحبا
9: حبيبي.
1: كيف الصحة؟
9: شكرا.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: أتوقع 3-0 لفرنسا.
1: 3 فرنسا
9: 0 عراق.
1: وصفر عراق.
9: نعم.
1: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
9: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا
9: حبيبي. شكرا.
10: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جولة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دكي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في شخير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أخي.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا
0: دخيل.
2: الحمد لله باشاي دخيل.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، من اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل صعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاد بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن ولادها أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحة اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: وما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله بنتمنى إنه تفوز.
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا.
0: دخيل.
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
0: اجواء جميله.
5: ان شاء الله دوم
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه؟
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قولي يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: حلوة الحمد لله عشديتكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل.
10: إيه.
0: والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشديتكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداق نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف هلو. الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شوية.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في شي خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أخي.
0: يلا إن شاء الله الفوز
1: للعراق. إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا أهلا وسهلا، التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس؟ تواجد الناس؟ المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو، ومهرجان حلو وزين، خاصة لعب العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه
0: تمام. يلا عاود بسيم تكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبة صعبة.
0: اها. يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1.
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولادها بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. هيك العالم حابين الجو هون، بحيث ان ولادها اهم شيء، يعني تعرف انت اي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاح ده اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: وما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فالتخمين فالتوقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى أنه تفوز. والله بنتمنى أنه تفوز
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: لا هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
5: كنا متونسين الحمد لله وشكرا.
0: أجواء جميلة
5: إن شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب أنه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا أكيد طبعا أكيد إن شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب. ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.

0: إن شاء الله.
1: قول يا الله.
0: يا الله.
1: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
2: أنا أقول 5-0 للفرنسا.
1: منو 5 ومنو 0؟
2: فرنسا 5 وعراق 0.
1: أوف. ليش هيك؟
2: صعبة صعبة.
1: ليش؟
2: مو صعبة.
1: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق، ممكن كل شيء وارد.
2: إيه هو بالطوبة يصير كل شيء.
1: إيه.
2: بس الأفضلية لفرنسا يعني. صعبة. إيه.
1: زين أنت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
2: أني
1: أنت بقناعتك يعني.
2: أنا أشجع الاثنين بس هاي اللعبة العراق.
1: ها تشجع العراق.
2: ايه.
1: بس ترجح الفوز لفرنسا.
2: ايه.
1: يلا شكرا. مرحبا.
3: هلا.
1: شلونك؟
3: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
1: العراق 2 وفرنسا
3: 1.
1: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
4: مرحبا.
1: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: 4-1 فرنسا.
1: 4 فرنسا؟
4: اي.
1: والعراق 1؟
4: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
1: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
4: حلوة الحمد لله عشانكم.
1: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والاطفال والعوائل.
4: ايه.
1: والشباب.
4: ايه.
1: اجواء هادئة واجواء طيبة.
4: طبعا كلش حلوة عشانكم.
1: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
4: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
5: هلو.
1: شلونك؟
5: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: 4-0 4 فرنسا.
1: 4 فرنسا والعراق 0؟
5: نعم.
1: على الأقل قول 1.
5: إن شاء الله تفوز العراق.
1: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
6: هلا عيوني.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: والله تقريبا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
6: أي.
1: والعراق
6: 1.
1: 1.
6: 1 بالعكس.
1: كأنه تقولها هيك
6: شوية تخوف.
1: من عدم ثقة يعني.
6: هي شوية تخوف.
1: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
6: خوش أجواء.
1: أجواء جميلة.
6: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
6: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
1: طيب شكرا جزيلا.
6: أهلا عزيزي.
1: مرحبا.
6: يا أهلا وسهلا.
1: كيف الصحة؟
6: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
1: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
6: ايه.
1: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
6: اعتقد فرنسا 2-0.
1: فرنسا 2.
6: ايه.
1: والعراق 0.
6: 0. ايه.
1: اها هذا ايش تتوقع؟
6: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
1: طيب.
6: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
1: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
6: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
1: يعني هاي مو اول مره تجي؟
6: لا لا على طول هنا مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
1: والمساحه اللي وفرتها اداره النادي الشاشه والاجواء الحلوه والمريحه والجلسات والماكولات والمشروبات
6: كلها حلوه يعني.
1: كلها تمام.
6: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
1: اذا توجه دعوه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
6: طبعا وانا على طول يعني اصدقائي شغلات اقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
6: شكرا
1: عزيزي. شكرا. مرحبا
3: حبيبي.
1: كيف الصحه؟
3: شكرا.
1: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
3: اتوقع 3-0 لفرنسا.
1: 3-0
3: 0 عراق.
1: وصفر عراق.
3: نعم.
1: اها ايش تتوقع؟ يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
3: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا
3: حبيبي. شكرا.
7: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جولة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آراءهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كلها صعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: بقى العالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاد بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حبيت الجو هون، بحيث إن أولاده أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: بقى هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحة اللي ما بنعرف شو هي.
0: طيب.
4: الصراحة.
0: زين.
4: ما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله بنتمنى إنه تفوز.
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا.
0: دخيل.
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد، طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف أنت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: إن شاء الله يغلب.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا
7: 1 عراق.
0: 1 عراق.
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا 1.
9: نعم.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحب.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشديتكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشديتكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيجي
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أه. طيب شلون شفت الأجواء على حداث نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي و...
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
12: لا لا على طول هنا مثل ما تقول يومية. يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. إيه. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دكي تخون. صحة أحوال.
1: والله في خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بيها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق. واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق.
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟ منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: اها. يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، بتعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينما مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين.
4: وما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فتخمين فتوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكرا. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله عربي.
5: ان شاء الله دوم
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي
0: عمو. شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. أيه. ليش هيك
8: صعبه؟ صعبه
0: ليش
8: مو صعبه
0: بلكي صار. الله ان شاء الله يفوز العراق
7: ان شاء الله.

0: شكرا جزيلا. مرحبا.
1: مرحب.
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
1: 4-1 لفرنسا.
0: 4-1 فرنسا؟
1: اي.
0: والعراق 1؟
1: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
1: كلش حلوة الحمد لله عشديتكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والاطفال والعوائل والشباب.
1: إيه
0: اجواء هادئه واجواء طيبه.
1: طبعا كلش حلوه عشان ايدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
1: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
2: هلا.
0: شلونك؟
2: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
2: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
2: نعم.
0: على الاقل قول 1.
2: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
3: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: أي.
0: والعراق
3: 1.
0: 1.
3: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
3: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
3: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
3: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
3: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
3: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
3: يا عزيزي.
0: مرحبا.
3: يا اهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: عاطفيا لو اروح عاطفيا شوية.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك. ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شوية تختلف.
3: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2 والعراق 0؟
3: 0. ايه.
0: اها. هذا هيش تتوقع؟
3: اتوقع ايه لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني. طيب. مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل لاعبين ويا برازيل ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هواي يعني تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
3: كلش حلو يعني واحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
3: لا لا على طول هنا مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
3: كلها حلوة يعني
0: كلها تمام
3: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
3: طبعا وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
3: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
2: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
2: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
2: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
2: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
2: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
2: حبيبي. شكرا.
4: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شايلة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آراءهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دكي تخون. صح أحوال.
1: والله في خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بيها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز العراق
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصه لعبه العراق من اجواء حلوه وزينه.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمه زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله ان شاء الله العراق.
0: ان شاء الله العراق. ايش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه
0: تمام. يلا عاود بسيم يكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كلها صعبة، يعني ما عندي شعور في
0: المفوز. يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء انه موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، بتعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن لهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقع على الاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد، طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه؟
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش؟
8: مو صعبه،
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. إيه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. إيه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. إيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: إيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: إيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إي.
0: والعراق 1؟
10: إي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشان إيدكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 فرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
12: لا لا على طول هنا مثل ما تقول يومية. يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا؟
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق؟
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شوية.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا،
1: يا وسهلا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها، اي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يعني وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كلها صعبة، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتي بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: بقى العالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاده بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن أولاده أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن عليهن، أهم شيء.
0: طيب.
4: بقى هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: طيب. زين.
4: ما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فالتخمين فالتوقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله نتمنى أن تفوز
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي إن شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: أي.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الأجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوة، حلوة ومرتبة والله، خوش يعني، قاعدة وكل عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكرا.
0: أجواء جميلة
5: إن شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب أنه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا أكيد، طبعا أكيد إن شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله، ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. أيه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعب. أيه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. أيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس بهاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: أيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: أيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: ان شاء الله تفوز العراق.
1: يلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
2: هلا عيوني.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: والله تقريبا 3 لفرنسا.
1: 3 فرنسا. والعراق؟
2: واحد.
1: واحد.
2: واحد بالأكثر.
1: كأنه تقولها هيك
2: شوية تخوف.
1: من عدم ثقة يعني.
2: هي شوية تخوف. أها.
1: طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
2: خوش أجواء.
1: أجواء جميلة.
2: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
1: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
2: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
1: طيب شكرا جزيلا.
2: يا عزيزي.
1: مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا.
1: كيف الصحة؟
2: الحمد لله.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
1: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك. ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
2: اعتقد فرنسا 2-0.
1: فرنسا 2 والعراق 0.
2: 0 اها.
1: هذا هيك تتوقع؟
2: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني. طيب. مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هواي يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
1: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
2: كلش حلو يعني. واحنا على طول هنا نجي نتفرج.
1: يعني هاي مو اول مره تجي؟
2: لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
1: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
2: كلها حلوة يعني.
1: كلها تمام.
2: كلها كل شيء تمام 100%.
1: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
2: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
2: شكرا
1: عزيزي. شكرا. مرحبا
0: حبيبي.
1: كيف الصحة؟
0: شكرا.
1: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
0: أتوقع 3-0 لفرنسا.
1: 3 فرنسا.
0: 0 عراق.
1: وصفر عراق.
0: نعم.
1: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
0: طبعا.
1: يلا شكرا جزيلا
0: حبيبي. شكرا.
3: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شاية.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آراءهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دخي تخون. صحة أحوال.
1: والله طيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون نشوف الاجواء هنا؟ شلون نشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصه لعبه العراق من اجواء حلوه وزينه.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمه زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله ان شاء الله العراق.
0: ان شاء الله العراق. ايش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه
0: تمام. يلا عود بسيم كون. ممنون ممنون. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في
0: النفوس. يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، نتمنى له بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي اول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل انه هني عوائل كلياتي بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: بقى العالم تيجي لهم تنبسط، بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب
4: بقى هالاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا بالتاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين.
4: ما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فالتخمين فالتوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكرا. ان شاء
0: اجواء
5: الله
0: جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد، طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش؟
8: مو صعبه،
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك لله. للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشان إيدكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 فرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: اها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها. هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره احنا لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
12: لا على طول هنا مثل ما تقول يومية. يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. إيه. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نيجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي. هلا.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا؟
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق؟
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أخي.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشر دخي.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه.
0: تمام. يلا عاود بسيم تكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبه، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3-1
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هني عوائل كلياتهم بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلاً قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلاً محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. هيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن ولاده أهم شيء، يعني تعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطونا أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاح ده اللي ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: وما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخي
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: لا هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء الله
0: اجواء جميله عربي.
5: ان شاء الله دوم
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا 1.
9: نعم.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل.
10: ايه.
0: والشباب.
10: ايه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: يعني على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك.
11: إن شاء الله.

0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك، ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
1: اعتقد فرنسا 2-0،
0: فرنسا 2 والعراق 0
1: 0
0: اها، هذا ايش تتوقع؟
1: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب، يعني مو اول مره احنا لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل، ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو، يعني تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكا والاجتماع اليوم؟
1: كلش حلو، يعني احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
1: لا على طول هنا، مثل ما تقول يومية يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
1: كلها حلوة، يعني
0: كلها تمام،
1: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
1: طبعاً هو أنا على طول، يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرجوا.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
1: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
2: حبيبي،
0: كيف الصحة؟
2: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
2: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3-0
2: 0 عراق.
0: وصفر عراق؟
2: نعم.
0: اها، هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
2: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
2: حبيبي. شكرا.
3: نجوم الرافدين يسعدون الملايين، امكانية الخطورة جايه.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق.
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه
0: تمام. يلا عاد بسيم تكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور بالفوز.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3-1
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام من كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في هيك، العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا بالتاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين.
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني بطلع. ما عندك فتخمين فتوقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد، طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل.
10: ايه.
0: والشباب.
10: ايه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: يعني على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق؟
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل إنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة. شوت.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا.
0: دخي تخون. صحة أحوال.
1: والله في شخير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1-0 وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصه لعبه العراق من اجواء حلوه وزينه.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمه زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله ان شاء الله العراق.
0: ان شاء الله العراق. ايش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1
0: يعني هيك تتوقع.
2: ايه
0: تمام. يلا عاود بسيم تكون. ممنون ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في
0: نفوس. يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فقال العالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في هيك، العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن لهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي اول شغله.
0: زين
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا
7: 1 عراق.
0: 1 عراق.
7: ايه
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه
0: يلا ان شاء الله. ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. أيه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. أيه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. أيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: أيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: أيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحب.
0: شونك؟ شنو توقعاتك
10: لله.
0: للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 لفرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشان إيدكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله. شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 فرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة شوية.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت به إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا.
0: دخي تخون. صحة أحوال.
1: والله فيش خير أحمد.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة. هواية حلوة وناس دي يجون مكان شعبية.
0: طيب.
1: بيها. أي والله طيب هواية طيب.
0: زين توقعاتك للعبة العراق وفرنسا منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يعني.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق.
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا اهلا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك.
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس؟ تواجد الناس؟ المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟ منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا عود بسيم يكون ممنون شين. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبة كل الصعبة، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب ان شاء الله، نتمنى له بس لعبة صعبة.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحه؟
4: اهلا وسهلا.
0: اول شيء اريد تنطيني انطباعك عن الاجواء اللي موجوده اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الاجواء بشكل عام يعني كثير حلوه، هي اول شغله. ثاني شغله فيها كثير حلوه الشغل انه هن عوائل كلياته بيجوا، عوائل بينبسطوا، في العاب، في اكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط بحيث انه خلص اولادها بامان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعده تتفرج على مباراه وما في ضجه، يعني اجواء عائليه، بتعتبر حالك مثلا قاعد بقهوه.
0: طيب
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات ثانيه بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون بحيث ان اولادها اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب اولاده بيحب يضل مطمئن لهن اهم شيء.
0: طيب
4: فقع على الاساس هذا.
0: زين شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هي اول شغله.
0: زين
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحه هلا ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: لا هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا دخلت.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيجي؟
8: صعبه.
0: ليش؟
8: مو صعبه.
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني.
0: إيه. زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. إيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: إيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: إيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
9: يعني ان شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. اتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا ان شاء الله يفوز. قول يا الله ان شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الاجواء اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشان ايدكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والاطفال والعوائل. إيه. والشباب.
10: إيه.
0: اجواء هادئة واجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشان ايدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من اقرانك انه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الاقل قول 1.
11: ان شاء الله تفوز العراق.
0: يلا ان شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 فرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيجي
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره احنا لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوة الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يومية يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا وأنا على طول يعني هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا. وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آراءهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا وسهلا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أحسن.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا عود بسيم الكون. ممنون ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كلها صعبه، يعني ما عندي شعور بالنفوذ.
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاد بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حبيت الجو هون، بحيث ان ولاده اهم شيء، يعني بتعرف انت اي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن اهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالاساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح انه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي اول شغله. تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه، اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاح ده اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: طيب. زين،
4: ما عم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله نتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: لا هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. ان شاء
0: أجواء
5: الله
0: اجواء جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد، طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: أشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف أنت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: إن شاء الله يغلب.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا
7: 1 عراق.
0: 1 عراق.
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيك؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 لفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا 1.
9: نعم.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والأطفال والعوائل.
10: ايه.
0: والشباب.
10: اي.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلا.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيجي
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج. ايه.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا. ايه.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة. شوت.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا مرحبا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، 1 عراق وفرنسا 0.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أخي.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق. شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه
0: تمام. يلا عاد بسيم تكون ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل صعبه، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3
3: 3-1
0: والعراق
3: 1
0: 1. يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاده بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بين مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن ولادها أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب ولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا بالتاني، عرفت شلون؟ هي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحة هلا ما بنعرف شو هي الصراحة.
0: زين.
4: وما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله بنتمنى أن تفوز
0: إن شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي إن شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الأجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوة، حلوة ومرتبة والله، خوش يعني قاعدة وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكر. إن شاء
0: أجواء
5: الله
0: جميلة.
5: إن شاء الله دوم
0: تشجع باقي العوائل والشباب أنه يتوافدون للنادي؟
5: طبعاً أكيد، طبعاً أكيد إن شاء الله.
0: طيب شكراً جزيلاً.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا
7: 1 عراق.
0: 1 عراق.
7: ايه.
0: يلا الله كريم، هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. ايه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. ايه. ممكن كل شيء وارد.
8: ايه هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. ايه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. ايه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه عراق.
0: ها تشجع العراق.
8: ايه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: ايه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشانكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل.
10: ايه.
0: والشباب.
10: ايه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشانكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالأكثر.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك اذا. آه. عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0. ايه.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج. ايه.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق.
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جولة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا،
1: يا مرحبا
0: دخي تخون، صحة أحوال؟
1: والله فيش خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بيها، اي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أحسن.
0: يلا ان شاء الله الفوز للعراق
1: ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا وسهلا التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا ايضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخي.
2: الحمد لله باشا دخي.
0: انت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر. طيب شلون تشوف الاجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحه اللي وفرتها اداره نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصه لعبه العراق من اجواء حلوه وزينه.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمه زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: ايه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا، من اللي راح يفوز؟
2: والله ان شاء الله العراق.
0: ان شاء الله العراق. ايش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1
0: يعني هيك تتوقع؟
2: ايه
0: تمام. يلا عاود بسيم يكون ممنون شين. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا.
3: 3 فرنسا.
0: يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبه، يعني ما عندي شعور في
0: النفوس. يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتي بيجوا، عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فقال العالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاد بأمان بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة، يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في، لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن أولاده أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا بالتاني، عرفت شلون؟
0: أكيد.
4: هي اول شغله.
0: زين.
4: تاني شغله نحن بنتمنى انه تفوز العراق من اول مباراه مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف اداء الاداء اللي لازم يكون الخصم اداؤه اقوى. اداؤه اقوى بكثير، وهن حطوا لنا اول مباراه مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني السلاحات اللي ما بنعرف شو هي الصراحه.
0: زين.
4: وعم يلعبوا، لو انه حيطين العراق محلي كان احسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجه المباراه؟
4: والله ليك انا ما عندي تخمين، بس بتمنى انه تفوز. والله بنتمنى انه تفوز
0: ان شاء الله،
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا
0: دخيل
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي ان شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2
5: ايه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: ان شاء الله.
0: يلا ان شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الاجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوه، حلوه ومرتبه والله، خوش يعني، قاعده وكلها عوائل ومسيحيين، كنا متونسين الحمد لله وشكرا. ان شاء
0: اجواء
5: الله
0: جميله
5: ان شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب انه يتوافدون للنادي؟
5: طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله.
0: طيب شكرا جزيلا.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدي؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. ايه. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا عمو.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. أيه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه. أيه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. أيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس بهاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: أيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: أيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: إيه.
0: والعراق 1؟
10: إيه. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: كلش حلوة الحمد لله عشان إيدكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي دي تجي والأطفال والعوائل.
10: إيه.
0: والشباب.
10: إيه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشان إيدكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلا عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 فرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1 بالعكس.
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداك نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: أي. الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي.
0: طيب شكرا جزيلا.
12: يا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك.
12: ايه.
0: ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0.
0: اها هذا هيك تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون قوال علينا هو يعني. تخلص المباراة 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف أجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. وإحنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو أول مرة تجي؟
12: لا على طول هنا مثل ما تقول يومية هنا.
0: والمساحة اللي وفرتها إدارة النادي، الشاشة والأجواء الحلوة والمريحة والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوة يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء كل شيء تمام 100%.
0: إذا توجه دعوة لباقي الشباب والعوائل أن يرتادون هذا المكان؟
12: طبعاً. إيه. وأنا على طول يعني أصدقائي شغلات أقولهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكراً
0: عزيزي. شكراً. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحة؟
13: شكراً.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
13: أتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا؟
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق؟
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: اليوم من على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي والمهرجان الصيفي والتجمع الشبابي اللي قامت بإدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، هذه المبادرة الشبابية الرائعة في جمع أهلنا وناسنا وشبابنا في هذه المساحة الجميلة، حيث وفرت شاشة عملاقة وأيضا وفرت أماكن للجلوس وأكشاك خاصة لتوفير المأكولات والمشروبات، إضافة إلى بعض الألعاب الترفيهية للأطفال المتواجدين هنا. أكيد إحنا دورنا كإعلام نوجه دعوة لكل أهلنا وناسنا وشبابنا في عنكاوة الحبيبة أن يتوافدون ويتواجدون على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، خاصة بالتزامن مع لعبة العراق وفرنسا، وراح نجري مجموعة من اللقاءات ويا شبابنا ويا أهلنا المتواجدين اليوم في ساحة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، وناخذ آرائهم وناخذ توقعاتهم بأنه منو راح يفوز في لعبة فرنسا والعراق. مرحبا.
1: يا اهلا وسهلا
0: دكي تخون، صحة أحوال؟
1: والله في شي خير أحمي.
0: شلون تحس الأجواء في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
1: نادي شباب عنكاوة والله أجواء حلوة، هواية حلوة، وناس دا يجون، مكان شعبية
0: طيب
1: بها. أي والله طيب، هواية طيب.
0: زين، توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
1: راح يفوز عراق، واحد عراق وفرنسا صفر.
0: يعني هيك تحس؟
1: هيك يا أحسن.
0: يلا إن شاء الله الفوز للعراق
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا، نتمنى لك التوفيق.
1: يا أهلا وسهلا، التوفيق.
0: ويانا واحد من شبابنا أيضا على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، مرحبا.
2: مرحبا لك
0: دخيل.
2: الحمد لله باشا دخيل.
0: أنت واحد من المشاركين في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي سبونسر، طيب شلون تشوف الأجواء هنا؟ شلون تشوف حضور الناس، تواجد الناس، المساحة اللي وفرتها إدارة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
2: والله هو حلو ومهرجان حلو وزين، خاصة لعبة العراق من أجواء حلوة وزينة.
0: شلون تقيم الحضور؟
2: والله حضور قيمة زين، 10 من 10.
0: جيد يعني.
2: إيه جيد.
0: طيب شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا، منو اللي راح يفوز؟
2: والله إن شاء الله العراق.
0: إن شاء الله العراق. إيش قد تتوقع العراق يفوز؟
2: والله 1-0 2-0.
0: 1-0 2-0.
2: 2-1.
0: يعني هيك تتوقع؟
2: إيه.
0: تمام. يلا. أود بسيم يكون. ممنون. ممنون. مرحبا.
3: مرحب.
0: شلونك؟
3: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
3: 3-1 الفرنسا.
0: يعني 3 العراق؟
3: لا 3 الفرنسا.
0: 3 فرنسا. يعني انت ما تشجع بلدك؟
3: اشجع بلدي بس لعبه كل الصعبه، يعني ما عندي شعور في،
0: يمكن على المنتخب العراقي ماكو شيء صعب.
3: اكيد ماكو شيء صعب، ان شاء الله نتمنى له، بس لعبه صعبه.
0: يعني انت تتوقع فرنسا 3 والعراق
3: 1-1.
0: يلا خير ان شاء الله. شكرا. مرحبا.
4: يا هلا.
0: كيف الصحة؟
4: أهلا وسهلا.
0: أول شيء أريد تنطيني انطباعك عن الأجواء اللي موجودة اليوم في نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
4: والله الأجواء بشكل عام يعني كتير حلوة، هي أول شغلة. تاني شغلة فيها كتير حلوة الشغل إنه هني عوائل كلياتهم، بيجوا عوائل بينبسطوا، في ألعاب، في أكل، في كل شيء عندهم موجود.
0: طيب.
4: فالعالم تيجي لهم تنبسط، بحيث إنه خلاص أولاد بأمان، بياكلوا كل شيء، بينبسطوا، عالم قاعدة تتفرج على مباراة وما في ضجة. يعني أجواء عائلية، تعتبر حالك مثلا قاعد بقهوة.
0: طيب.
4: عرفت شلون؟ ما بينه مثلا محلات تانية بيروحوا عياط وهي، ما هلا هم ما في. لهيك العالم حابين الجو هون، بحيث إن أولاده أهم شيء، يعني بتعرف أنت أي حدا بيحب أولاده بيحب يضل مطمئن عليهن أهم شيء.
0: طيب.
4: فقع هالأساس هذا.
0: زين، شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
4: والله ليك نحن كلياتنا هون صح إنه مو من نفس البلد، بس هي بلدنا من تاني، عرفت شلون؟ هاي أول شغلة.
0: زين.
4: تاني شغلة نحن بنتمنى إنه تفوز العراق من أول مباراة مو من تاني.
0: زين.
4: بس ما في، يعني ما عم نشوف أداء الأداء اللي لازم يكون الخصم أداء أقوى. أداء أقوى بكتير، وهن حطوا لنا أول مباراة، أول مباراة مع فريق يعني قوي، ما بينما العالم الثاني عم تلعب مع فرق يعني الصراحة اللي ما بنعرف شو هي.
0: طيب.
4: الصراحة.
0: زين.
4: ما عم يلعبوا، لو إنه حيطين العراق محلي كان أحسن.
0: زين.
4: هيك
0: يعني ما عندك فت تخمين فت توقع بنتيجة المباراة؟
4: والله ليك أنا ما عندي تخمين، بس بتمنى إنه تفوز. والله نتمنى أن تفوز
0: إن شاء الله.
4: ما فينا نقول غير هيك يعني.
0: يلا شكرا جزيلا عزيزي. ممنون. مرحبا.
5: مرحبا.
0: دخيل.
5: حبيبي.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
5: والله توقعاتي إن شاء الله العراق 2-1 تكون.
0: العراق 2؟
5: إيه.
0: وفرنسا
5: 1.
0: هيك تشوف
5: إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله الفوز للمنتخب العراقي. طيب شلون تشوف الأجواء على نادي شباب عنكاوة الاجتماعي؟
5: كلش حلوة، حلوة ومرتبة والله. خوش يعني قاعدة وكل عوائل ومسيحيين. كنا متونسين الحمد لله وشكر. إن شاء
0: أجواء
5: الله
0: جميلة.
5: إن شاء الله دوم.
0: تشجع باقي العوائل والشباب إنه يتوافدون للنادي؟
5: طبعاً أكيد. طبعاً أكيد إن شاء الله.
0: طيب شكراً جزيلاً.
5: على راسي.
0: عمو شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
6: فرنسا تغلب.
0: فرنسا تغلب.
6: ايه.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: 4-1.
0: ليش ما تشجع بلدك؟
6: اشجع بلدي بس فرنسا تغلب.
0: ها هيك تشوف انت. وممكن المنتخب يفوز، ممكن يتعادل.
6: ان شاء الله يغلب.
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا.
6: هلا.
0: مرحبا.
7: اهلا.
0: شلونكم؟
7: الحمد لله.
0: ما شاء الله انتم شباب متجمعين اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي. اول شيء شلون تشوفون الاجواء؟
7: الحمد لله كلش حلوه.
0: اجواء حلوه
7: الحمد لله.
0: طيب شنو توقعاتكم للعبه العراق وفرنسا؟
7: اتوقع 3-1 فرنسا.
0: 3 فرنسا؟
7: 1 عراق.
0: 1 عراق؟
7: ايه.
0: يلا الله كريم. هاي توقعاتك هيجي؟
7: ايه.
0: يلا ان شاء الله ان شاء الله يفوز العراق.
7: ان شاء الله.
0: قول يا الله.
7: يا الله.
0: يلا. طيب شنو توقعاتك؟
8: انا اقول 5-0 للفرنسا.
0: منو 5 ومنو 0؟
8: فرنسا 5 وعراق 0.
0: اوف. أيه. ليش هيك؟
8: صعبه.
0: ليش
8: مو صعبه؟
0: بلكي صار تعادل، بلكي فاز العراق. أيه. ممكن كل شيء وارد.
8: اي هو بالطوبه يصير كل شيء.
0: اي
8: بس الافضليه لفرنسا يعني صعبه. آه. أيه.
0: زين انت تشجع منتخبك الوطني لو تشجع فرنسا؟
8: اني
0: انت بقناعتك. أيه. يعني
8: انا اشجع الاثنين بس هاي اللعبه العراق.
0: ها تشجع العراق.
8: أيه.
0: بس ترجح الفوز لفرنسا.
8: أيه.
0: يلا شكرا. مرحبا.
9: هلا
0: شلونك؟
9: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
9: يعني إن شاء الله العراق تفوز 2-1.
0: العراق 2 وفرنسا
9: 1.
0: نعم. يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
10: مرحبا.
0: شونك؟ شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
10: 4-1 فرنسا.
0: 4 فرنسا؟
10: اي.
0: والعراق 1؟
10: اي. أتمنى العراق تفوز بس ما تصير صعبة.
0: ها لا لا إن شاء الله يفوز. قول يا الله إن شاء الله يفوز. طيب شلون شفت الأجواء اليوم في نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
10: حلوة الحمد لله عشديتكم.
0: هاي المساحة الحلوة والشاشة العملاقة والناس اللي تجي والأطفال والعوائل.
10: ايه.
0: والشباب.
10: ايه.
0: أجواء هادئة وأجواء طيبة.
10: طبعا كلش حلوة عشديتكم.
0: طيب تشجع باقي الشباب اللي من أقرانك إنه يجون هنا؟
10: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا. مرحبا.
11: هلو.
0: شلونك؟
11: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
11: 4-0 4 فرنسا.
0: 4 فرنسا والعراق 0؟
11: نعم.
0: على الأقل قول 1.
11: إن شاء الله تفوز العراق.
0: يلا إن شاء الله شكرا جزيلا. مرحبا.
12: هلو عيوني.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: والله تقريبا 3 لفرنسا.
0: 3 فرنسا.
12: أي.
0: والعراق
12: 1.
0: 1.
12: 1
0: كأنه تقولها هيك
12: شوية تخوف.
0: من عدم ثقة يعني.
12: هي شوية تخوف.
0: أها. طيب شلون شفت الأجواء على حداق نادي شباب عنكاوي الاجتماعي؟
12: خوش أجواء.
0: أجواء جميلة.
12: الناس كلهم مبسوطين فرحانين.
0: طيب توجه لباقي الشباب والعوائل أنه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا أكيد. كان مريح وعائلي و...
0: طيب شكرا جزيلا.
12: أهلا عزيزي.
0: مرحبا.
12: يا أهلا وسهلا.
0: كيف الصحة؟
12: الحمد لله.
0: شنو توقعاتك للعبة العراق وفرنسا؟
12: عاطفيا لو اروح عاطفيا شويه.
0: والله انت قناعتك. اذا عاطفيا اكيد راح تشجع ابناء بلدك. ولكن اذا تحكي واقعيا يمكن الامور شويه تختلف.
12: اعتقد فرنسا 2-0.
0: فرنسا 2.
12: ايه.
0: والعراق 0.
12: 0.
0: اها هذا ايش تتوقع؟
12: اتوقع لانه احنا من فرق الكبار على طول نلعب يعني.
0: طيب.
12: مو اول مره نحن لاعبين ويا اسبانيا قبل، لاعبين ويا برازيل. ما تكون نتائج ما يجيبون جوال علينا هو يعني. تخلص المباراه 1-0 2-0 على طول.
0: تمام. طيب شلون تشوف اجواء نادي شباب عنكاوي الاجتماعي اليوم؟
12: كلش حلو يعني. احنا على طول هنا نجي نتفرج.
0: يعني هاي مو اول مره تجي؟
12: لا لا على طول هنا. مثل ما تقول يوميه يوميه هنا.
0: والمساحه اللي وفرتها اداره النادي، الشاشه والاجواء الحلوه والمريحه والجلسات والمأكولات والمشروبات
12: كلها حلوه يعني.
0: كلها تمام.
12: كلها كل شيء تمام 100%.
0: اذا توجه دعوه لباقي الشباب والعوائل انه يرتادون هذا المكان؟
12: طبعا. وانا على طول يعني اصدقائي شغلات اقول لهم نجي نقعد هنا نتفرج.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
12: شكرا
0: عزيزي. شكرا. مرحبا
13: حبيبي.
0: كيف الصحه؟
13: شكرا.
0: شنو توقعاتك للعبه العراق وفرنسا؟
13: اتوقع 3-0 لفرنسا.
0: 3 فرنسا؟
13: 0 عراق.
0: وصفر عراق؟
13: نعم.
0: اها هيك تتوقع. يلا المباراة هي الحكم والفيصل.
13: طبعا.
0: يلا شكرا جزيلا
13: حبيبي. شكرا.
14: نجوم الرافدين يسعدون الملايين. امكانية الخطورة جاية.

لا تشاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلما. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

اخوانا اخواتا شما عزيزة شلاما اللوخة مفرس قال دعان كاوة قاود بيت عليم دعان كاوة كنشايا مقرون طلوخن خا حلق تخثة من خرزة اطليطة شوعايا خرزة دار كابتن انا مريزانو مقروان خرزة كابتن نزار رجمايا

0: شما عزيزة البد أختدمير أنه بحلقة فتلة كله آني حلقيات تآثي كتر شابد آثة حول خلصة أخو أدية كاسد علما كله باوي اللي تكاسد علما آني بلطيات كبارة وآيبا خكمة حاكول خدوة كل من تعالتا وإيمت تعالتش هويا خيل أنت حاكول بشاكيت وخد تحليل وهالبد بدايموثا أنا بويا اللي دم قبية العراق وخازق ما بد مقرو كاس العلمة يعني من الترشاب دفتلة باثق الداني بلطياثة حضيوارو من الدورة قمايا ومخردخ خكما متعادة التاثاش بيشيلو من الدورة التري متعلة بعد دورة تري لي خليصة ف بيشو موخن واني بلطياطة وكمرن كابتن بسام كبيرة شينا ثيرو قلت هرتن رحب بي كابتن مرة أخرى
1: بكابتن علينا واعتذر على التأخير
0: تأخرد علينا كم دقيقة لا بأس
1: واقف بالباب الباب ما الإذاعة مسدود
0: تمام تمام ما عندنا مشكلة كابتن إذا تذكر احنا في الحلقة السابقة تكلمنا على النتائج اللي صارت لحد يوم الاثنين
2: نعم
0: وكنا ننتظر على حلم الجمر تجي مباراة
2: منتخبنا نعم بالضبط
0: تمام اللي كانت يوم الأربعاء الفائت تقريبا
2: نعم
0: فقبلها صارت ثلاث مباريات كانت في الدور الأول أوروغواي والسعودي يعني تعتبر نتيجة جيدة ممتازة للمنتخب السعودي تعادل أمام الأوروغواي بنتيجة 1-1 وعلما أن الأوروغواي سجل عن طريق ركلة جزاء
2: يعني بالبداية أشكرك كابتن نزار على الاستضافة مرة ثانية وأكون معك في راديو الحبيب راديو عنكاوة تحياتي أيضا المخرجنا العزيز البطل
0: سانو
2: وتحياتي لكل مستمعينا موجودين يسمعونا في كل مكان بالتأكيد يعني كأس العالم مفرحة ممتعة جدا صح الأوقات شوية
0: يمكن أنا بالنسبة لي أنا أعتبر أن كرة القدم الحقيقية تحضر في كأس العالم بالذات وفي المباريات الدولية
2: يعني هي كأس العالم أمم آسيا أمم أوروبا
0: كل بلد يمثله لاعبين ليس أشبيه الشراء لاعبين منه
2: بالضبط يعني كوبا أمريكا فممتعة يعني هي بصراحة ممتعة وأنت تشوف حتى عملية جذب الناس بكل فئاتهم حتى اللي ما يتابع كرة القدم هو اليوم يتابع كرة القدم حتى إذا
0: أصبح مجبور
2: أي يعني يتابع كرة القدم وخاصة بلعبات منتخبنا الوطني نتكلم عن لعبة أوروغواي والسعودية نعتقد هي كانت نتيجة ممتازة للفريق السعودي في ظهوره الأول في هذه البطولة أمام فريق متمرس حائز على بطولتين تاريخ عريق في كرة القدم دولة مثل الأوروغواي تمتلك ترسانة من اللاعبين اللي على المستوى الأوروبي وحتى على مستوى أمريكا الجنوبية لاعبين فرق أندية مشهورة فبالتأكيد كان الظهور جيد للفريق السعودي وكانت نتيجة ممتازة لحد الآن ما شاهدنا الأوروغواي تظهر بهذا المستوى
0: يعني كلام على الأوروغواي دائما تضخ لاعبين على مستويات عالية الأندية المتقدمة أو العالمية لكن لا نشاهد نتائج
2: يعني
0: المنتخب
2: يعني
0: خاصة في الدورات الأخيرة من كأس العالم
2: يعني أنا يمكن الخلل في الكادر أو اختيار الكادر التدريبي يعني أنا البارحة شاهدت أنه يعني على سبيل المثال فالفيردي إحنا كليتنا نعرف فالفيردي وين يلعب البارحة توظيفه في مكان أصلاً فالفيردي لأول مرة تشوفه يلعب بهذه المنطقة حتى هو اللاعب أجل. يعني ما حسيت به هو موجود الشوط الأول أنا ما حسيت فالفيردي موجود فبالتأكيد عملية توظيف اللاعبين مرات الفلسفة فلسفة المدربين تضع اللاعبين حتى في حرج إنه هو ما يقدر يقدم ما متعود عليه أو الواجبات اللي هو متعود إنه يلعبها دائما في فريقه بالنادي وحتى من في المنتخب في مثلا عهد سابق لهذا نشوف إن اللاعبين ما يظهرون بمستوياتهم يعني فريق الأوروغواي أعتقد مباراة القادمة ستكون صعبة جدا يعني احنا البارحة ايضا شاهدنا انه هو تعادل مع كاب فيردي رئيس الاخبار وكانت نتيجة مخيبة للامال وكان يمكن ان يخسر امام هذا الفريق الشاب اللي حضوره متميز في كأس العالم هذه البطولة ومباراة القادمة مباراة الأوكواي قادمة ستكون ثقيلة جدا. ليش ثقيلة جدا؟ لأن راح يلعب أمام بطل العالم المرشح الأول للحصول على هذه البطولة منتخب إسبانيا، وخاصة أنه إسبانيا تعادل مع كاب فيردي ونتيجة المباراة الثانية أيضا حقق نتيجة، فبالتأكيد إسبانيا تريد أن تذهب إلى المركز الأول حتى عملية طريق السهل يعني الطريق الأسهل. لذلك الأوروغواي أصور طريقة صعب، السعودية يمكن أسهل رغم أنه يعني يحتاج إلى يعني يكون بدرجة عالية من القوة حتى يفوز على كاب فيردي.
0: تمام كابتن، خلنا نأخذ اتصال قطع يلا نرجع. نيوزيلندا إيران أعتقد النتيجة يعني هي لصالح نيوزيلندا أكثر ما تكون لصالح إيران، باعتبار أنه نيوزيلندا في تصفيات دائما ما تلاقي منتخبات ضعيفة جدا، هي منتخبات جزر لا أكثر، وما عدا يمكن أو دوري كله ضعيف. تعادل أمام إيران نتيجة نوعا ما نقدر نقولها عادلة أو تميل لصالح النيوزيلنديين.
2: يعني خلي بس نعرف المستمع أنه نيوزيلندا يعني قبل سنوات طلبت أنه تنضم إلى قارة آسيا، حالة حال استراليا. ليش؟ لأنه يعني هي الأوقيانوسيا أو يعني هي المجموعة اللي تلعب بها فرق ضعيفة جدا. نعم. لذلك يعني حتى مستواها نشوف أنه هو مقارب للفئة الوسط في منطقة آسيا. يعني حالها مثلا حال الإمارات، حال
0: تايلاند إندونيسيا
2: إمارات، لكن بشكل أكثر متطور. ليش؟ بحكم أنه الرياضة عندهم يمكن تأخذ فتشغف كبير من عندهم، لأنه هي جزيرة معزولة أو الإمكانيات اللي عندها إمكانيات عالية جدا. جاوب على التليفون.
0: ألو ألو،
3: مرحبا كابتن. مرحبا كابتن، شلونك؟
0: الحمد لله بخير، شلون جنتي؟
3: الحمد لله بخير، الله يخليك. انت شلونكم؟
0: الحمد لله ماشي الحال.
3: طبعا نرحب بالضيف الكابتن
0: ضيفنا بسام.
2: اشكرك عيني، شكرا شكرا.
3: الله يخليك.
0: من وياي؟ عفوا،
3: بان.
0: نعم يا بان. بان، أعتقد سؤالي جوا سؤال سهل راح أقول لك. كم مرة فازت البرازيل ببطولة كأس العالم؟
3: البرازيل كم مرة فازت ببطولة كأس العالم؟
0: نعم.
3: يعني ماكو اختيارات؟
0: أربعة خمسة ستة.
3: أربعة خمسة ستة. ستة يمكن أعتقد.
0: ستة. يلا تمام ستة. تمام يا بان، وجي مع الأسف إجابة خاطئة. خمس مرات البرازيل فاز بكأس العالم، وإن شاء الله هاي المرة تسويها الساسة الخاطرج والخاطري.
2: صعب صعب، قل لي له صعب صعب.
3: أهم شيء هاي أول مرة طبعا يطلع إجابة خاطئة، يعني كل مرة يطلع صحيحة.
0: نعم،
3: بس إحنا أهم شيء وأهمنا إنه العراق اليوم إن شاء الله يكون
0: إن شاء الله. يعني
2: عجائب الدنيا السبعة صير ثمانية.
0: يلا
3: إن شاء الله.
0: يلا تمام، شكرا جزيلا يا بان، شكرا شكرا جزيلا، مع السلامة. فرنسا أثبتت إنه جاية إنه من المنافسة اللي فوز بكأس العالم.
2: نعم،
0: خاضت هو السنغال بطل أفريقيا، فقدمت مباراة يعني كان تكافؤ كبير في الشوط الأول، لكن أثبتت علو كعبها في الشوط الثاني وبينت الفوارق المذهلة الكبيرة بين اللاعبين السنغاليين ومع الفرنسيين، مع العلم أنه أغلب أو كل اللاعبين الفرنسيين السنغاليين اللي يلعبون خارج السنغال محترفين.
2: يعني اللي شاهد الشوط الأول مباراة سنغال وفرنسا يعني ما صور أنه يخرج الشوط الثاني بهذه النتيجة.
0: صحيح.
2: بس أنا من قبل المباراة من سئلوني، كنا في مكان سئلوني إيش قد تتوقع، قلت 3-0 لفرنسا.
0: نعم.
2: صارت 3-1 لفرنسا. ليش؟ بحكم الإمكانيات. يعني اليوم إحنا نجي على الفريق الفرنسي، يعني فريق هو الأول بالعالم، يعني ما يراهن عليه اثنين أنه هو فريق يعني فريق بنقص، يعني حتى لو يمكن أنا أشوف النقص، أنا وجهة نظري هاي في وسط الملعب. اللي هم رافيو وشواميني، يعني هم الحركتين الأضعف بالفريق الإسباني، لكن ما بالفريق الفرنسي، لكن ما يعوض موجود الرباعي، الرباعي يعني الفانتوم يعني جديات يعني. يعني أنت عندك ديمبلي وعندك أوليسي وعندك مبابي والمهاجم الدوي وبعد منه أكو باركولا، يعني هاي الخمسة يصنعوا لك المعجزات. ملاحظة أني ما أعرف اللي هو يعرف شاهد كرة قدم يعرف عملية توظيف أوليسي أمام السنغال بالشوط الثاني ما لعب طرف، ما لعب طرف، لعب يميل إلى منطقة الوسط وقدر قدر إنه
4: خلف المواجهة
2: بالضبط بالضبط قدر إنه يصنع ويسجل أيضا
4: يعني هو أفضل لاعبين في العالم
2: بالضبط يعني، وحتى
4: ما قدم في بطولة
2: يعني هم للعلم إنه أكو كلام إنه ريال مدريد دفع به 220 مليون دولار حتى يجذب أو يجلب هذا اللاعب في الانتقالات الصيفية، ويعتبر واحد من الجالاكتيكوز يعني اللاعبين المهمين انه يجي الى ريال مدريد، وصفقه اتصور راح تكون حتى اعلى من صفقه نيمار بانتقاله الى باريس سان جيرمان من برشلونه. لكن لحد الان هذه الصفقه ما باين ملامحها. فريق فرنسا فريق هو الاول بكل شيء. اتصور انه بعد مرحله ديشام سيكون زيدان، والمنتخب سيتغير 180 درجة، حتى طريقة اللعب ستتغير، يعني عدم الاعتماد مثلا على مبابي، عدم الاعتماد على سرعة يكون سرعة مبابي، عملية الجماعية تكون أكثر بالفريق. مثل ما شاهد باريس سان جيرمان أيضا شون فريق، لأن أكثر عناصره هم من باريس سان جيرمان يعني. لذلك فريق هو أنا أعتبره هو فريق نمبر 1 بالعالم، هو المرشح الأول للحصول على كأس العالم. أما فريق السنغال فهو بطل أفريقيا، فريق كل لاعبين محترفين يلعبون بالدوريات الأوروبية، ويمتلك عناصر ممتازة، عناصر تعرف تلعب كرة قدم بحرفنا، محترفين على أعلى الدرجات يلعبون بفرق عالمية معروفة جدا من حارس المرمى إلى ماني. فلذلك مباراتهم كانت ممتعة، ومباراتنا أيضا ستكون جبل
4: يلا
2: ثقيلة جدا.
4: أول خلينا نجي على مباراتنا أمام النرويج. يعني تكلمنا إحنا إنه يعني أعتقد إنه أسهل فريق كان بالنسبة للعراق هو النرويج.
2: كليتنا كل كان متفق على هذا الموضوع.
4: خلينا نأخذ اتصال ونجي نتكلم على هذا. ألو. نعم يا نور. مساء النور. شلونك؟ أخبارك؟
2: شكرا أهلا وسهلا.
4: نور كم
3: نعم.
4: كم مجموعة موزعة المنتخبات المشاركة بكأس العالم على كم مجموعة موزعة؟ 10 مجموعات أم 11 أم 12؟
3: 10 و11 و12
4: 10 مجموعات يا نور، وإجابة خاطئة بكل أسف، هي 12 مجموعة. تمام، شكرا جزيلا يا نور. مع السلامة. نعم كابتن، يعني أعتقد أنه كانت ببداية نوع بها من الثقة والاطمئنانية من المنتخب، دخل المباراة بأسلوب جيد سلس، لكن شوية شوية بدأ
2: بدون مبالغة قدم منتخبنا شوط يعني بتاريخ كرة القدم بالعراق يعتبر واحد من أجمل الأشواط اللي قدمها منتخبنا، خاصة بعد الهدف الثاني اللي سجله منتخب النرويج. ولولا الخطأ الساذج لولا الخطأ الساذج أتصور كانت نتيجة المباراة ستتغير بشكل كبير لصالح منتخبنا بالشوط الأول وبالشوط الثاني بالتأكيد. يعني أنت من تطلع فائز أو متعادل بالشوط الأول مو مثل ما تطلع خاسر،
4: استقرار بالتشكيلة،
2: استقرار بالتشكيلة، استقرار حتى بالنفسية، العامل النفسي مهم.
4: ما تفكر بالتغييرات
2: بالضبط، ما تفكر بالتغييرات السريعة، تستقر على التشكيلة مالتك، تلعب بطريقة أهدى، تحاول أنك تسجل هدف ثالث تعزز. لكن أنت من تخرج خسران 2 وبهذه الطريقة تأثيرها كان سلبي على فريقنا على اللاعبين يعني، وكان تأثيرها سلبي أكثر على حارس المرمى اللي يعني جلال حسن شاهدناه بشرود ذهني
4: مهزوز
2: بالضبط كان يعني كان مهزوز وشرود ذهني سلبية عالية وما يعني ما توقعنا أنه حارس بهذه الخبرة أنه يظهر بهذا المستوى. عملية الخوف من اللاعبين ومن الأسماء الكبيرة بالتأكيد كانت واضحة لكن ليس على كل اللاعبين على بعض اللاعبين وهذا بالتأكيد كان أثر سلبي. يعني منتخبنا قدم مباراة بالشوط الأول مباراة كبيرة جدا بالشوط الثاني لحد دقيقة 75 كنا الأحسن لكن بسبب الأخطاء الدفاعية وإحنا ما نريد نقول أيضا التحكيم أيضا ساعد أنه يعني بالهدف الثالث والهدف الرابع أنا يعني باعتقادي الهدف الثالث والرابع كانوا كان أكو خطأ فاول الهدف الثالث كان فاول يعني سحب بايش وعملية نعم والهدف الرابع كان عملية التسكين على بالذراع وليس بالصدر يعني طوبة مشتركة ما بين الذراع والصدر لو كانت الأهداف بالعكس كانت ما تحسب أنا متأكد من عدها أكو يعني كثير من المجاملات وأنا شفت مثلا مباراة أمريكا وأستراليا استراليا كانت تستحق على الأقل ضربة جزاء مع الفريق الأمريكي لكن الحكم حتى ما رجع إلى الفار على الأقل ضربة جزاء واحدة
4: حالة أكبر من كل هذه راح نجي
2: عليها إيه بالضبط تمام بالضبط فبالتأكيد
4: خلنا نأخذ
2: ضربة إيه نعم
4: ألو ألو ألو يا عنان الله يخليك شلون جنتي الو ما دا سمعك ماكو صوت الو
5: الو
4: نعم هسه اي اوكي يا عنان عنان شكرا جزيلا عنان شنو هو اقل عدد من الاهداف سجله اهداف في كاس العالم يعني اقل عدد من الاهداف سجل هداف معين في كاس العالم
5: ايه
4: خيار عنديش اربعة اهداف عنديش خمسة عنديش ستة
5: يعني ما هو اسم الهداف
4: ماكو داعي اسم الهداف ايش قد عدد الاهداف هو
5: نعم
4: نعم
5: ايش قلت
4: هي ثلاثة اربعة خمسة لا اربعة خمسة ستة ثلاثة ما بيها قولين أربعة إجابة صحيحة يا حنان تمام مع السلامة توضيح لهذا السؤال أنه أقل عدد من الأهداف سجلها هداف في كأس العالم هو أربعة أهداف سجل سنة 1962 في يعني خمس لاعبين استطاعوا أن يسجلوا أربعة أهداف وهم البرازيليان غارينشيا وفافا تشيلي ليونيل سانشيز المجري فلوريان ألبرت السوفيتي فالنتين إيفانوف واليوغوسلافي دراغان إيركوفيتش
2: عدد اللاعبين أكثر من الهداف
4: بالضبط أكيد خمس ست لاعبين سجلوا أربعة أهداف نأخذ تليفون سارة ألو
6: ألو
4: ألو مساء النور يا هلا سارة شلونك أخبارك؟ سارة إنجلترا كم مرة فازت بكأس العالم؟ واحد اثنين ثلاثة اثنين يا سارة إجابة خاطئة يا سارة إنجلترا فازت مرة واحدة بكأس العالم سنة 1966 في كأس العالم التي أقيمت في إنجلترا شكرا جزيلا لاتصالك يا سارة مع السلامة
2: اليوم حتى فايزين لا بس واحدين
4: نعم كابتن يعني لكن شفنا في الشوط الثاني يعني منتخب منهار
2: خلي يعني احنا عندنا مجال
4: قبل عندنا مجال نحكي هو احنا اهم شيء مباراه العراق
2: مباراه العراق نعم
4: يعني هو يعني بعد الهدف الثاني كنا قريبين جدا
2: احنا بس لو نركز على انه شو قد صارت الاهداف نعم. الهدفين صارت بعد الكول تايم
4: نعم
2: يعني وقت الاستراحة
4: اللي هو هذا عادة هذا يفيد الفرق اللي اللي مو زين أبو بعد تعود لم نفسها
2: بالضبط
4: وتبرد الفريق اللي هو مندفع
2: بالضبط هو هذا هذا الموضوع. احنا الهدف الأول للفريق الدنماركي اللي الفريق النرويجي اجى بعده مباشرة يعني صفر الحكم عدم تمركز صحيح للاعبين بعدهم ما متهيئين كأنه كأنه بداية مباراة اي شروط ذهني بسيط صار علينا هدف وهدف كان يمكن انه نتلافى لو ببساطة جدا زيد اسماعيل مجرد انه يزحلق على الكرة يبعدها خلص كان انتهى الموضوع زين وبايش لو كان واقف في مكانه هذا هذا يخلص يعني ما كان احنا عندنا هدف احنا سجلنا هدف يعني سجلنا هدف وكنا الاحسن عملية الخطأ الكبير اللي وقع بجلال حسن مع زيد تحسين هي اللي أثرت بشكل مباشر على الفريق بكل أعضائه حتى الاحتياط اللي قاعدين يعني حتى اللاعبين البدلاء اللي قاعدين على المصطبة أثر عليهم ليش ليش من أنت تطي هدف في هيك بطولة وأمام هيك فريق وأمام هيك لاعبين يعني واحد مثل هالاند يعني أنت دا تنطي رسالة دا تبث رسالة للعالم إنه إحنا اليوم خايفين أو أكو خوف من هذا اللاعب هو صح هم لاعبين كبار لاعبين يلعبون بدوريات عالية يلعبون بفرق كبيرة لكن إحنا كنا بالمستوى بالشوط بالأول إحنا أحسن من عدهم وهذا ما شاهدنا إنه إحنا خلال 5 دقائق أضعنا 3 فرص علي حمادي كان يقدر يسجل هدف أكام هاشم كان يقدر يسجل هدف وإبراهيم بايش كان يقدر يسجل هدف لكن الكرة أو هذه كرة قدم وما صارت بالشوط الثاني أيضا شو وقت صار الهدف علينا بعد الكول تايم أيضا بعد الكول تايم كرة جماعتنا صار عندهم أنه شون يوقفون هالند هالند شون يوقفوا ما انتبهوا للاعبين اللي نزلهم أو لاعب الطويل القامة اللي اجى سوى يعني نطح عملية هدف يعني اول الهدف الثالث يعني انا الهدف الثالث كان فاول وكان اوفسايد لانه اللاعب
4: قبل
2: اللي
4: قبل الكرة
2: لا من ثابتة لا هو من ضرب ضربة الزاوية صعد دينطح دينطح كان اكو لاعب بصف جلال حسن هو اخر لاعب نرويجي اعاق حركة جلال انه اعاق حركة جلال لانه هو ما خلى جلال انه يصعد رغم انه جلال هو ما تحرك لكن من شاهده احنا شاهدنا كثير من هذه الاهداف يتم الغائها يعني خاصه بالدوريات العالميه بعدها ما قدرنا احنا نصلح عمليه التبديل احنا اليوم من اشكل على المدرب انه هو اليوم اجلس علي الحمادي وبقى ايمن ولعب بمهند احنا نعرف علي الحمادي اقول ايمن ومهند اثنيناتهم يلعبون بنفس المركز علي الحمادي كان أكثر لاعب جري بالملعب مع أمير العماري كان يسوي ضغط مباشر على لاعبين الدفاع من خرج الحمادي لاعبي الدفاع صار عندهم حرية للانتقال أنت ما قمنا نستلم طوبة احنا يمكن آخر 10 دقائق ما قدرنا نستلم طوبة حتى ما عندنا هجمة خطرة على الفريق لأنه اللاعبين الاثنين الهجوم أصبحوا تائين ما يعرفون شنو اللي يقدرون يقدموا أو يلعبون لهذا هو سيطر الفريق النرويجي وعزز أيضا بتبديلات بلاعبين جيدين يلعبون أيضا بالفرق الأوروبية وهذا ما حصل حتى بالهدف هدف الرابع كان به نوع من الشرود يعني أنت لاعب يصعد ولاعب مشترك مع حارس مرمى ولاعبين يعني أنت بالهدف الرابع أيمن حسين هو دخلت به ودخلت بالجول يعني الهدفين هدف العراق وهدف النرويج صارت أيمن حسين يعني باسم أيمن حسين الهدف الرابع صار باسم هدف عكسي باسم أيمن حسين لأن طوبة طخت بي ودخلت للهدف فأنت إحنا نحتاج نهجم لو أيمن يدافع مثلا
4: يعني أيمن صراحة معروف بحالات الدفاعية القوية يعني إذا نتذكر هو في لعبة
2: بوليفيا
4: نعم. يعني أنقذ أهداف أكبر نطح كرات أكثر من المدافعين كذلك
2: صحيح بس إحنا أنت متأخر 3-1 أنت اليوم ما فايز تحتاج من أيمن يرجع صح بعدين عامل الجسمي
4: يعني البدنية فرق كثير.
2: يعني بهدف أيمن هدف أيمن أيمن طفر يعني قفز 2.68 سنتيمتر اللاعبين اللي داير يعني اللي هم كانوا ثلاث لاعبين، واحد طوله متر وخمسة وتسعين، واحد طوله متر وأربعة وتسعين، واحد طوله متر واثنين وتسعين. هذول الثلاث مدافعين اللي هم اللي يلعبون بالنروج، يعني هم ثلاثة المتأخرين مال النروج أو
4: قلوب الدفاع.
2: وهو استطاع أنه يخفز أعلى من عندهم ويهدف. ليش؟ هو عنده إمكانية عالية، يعني ما حد ما ينافس أيمن، واحد من أحسن ضرب يعني ينطحون كرة بالرأس حتى على المستوى العربي وحتى على المستوى الآسيوي. لهذا كانت هذه النتيجة. فريد.
4: ألو ألو فريد.
2: ألو فريد دخيل بابا من فريد رأسا محقق صورة.
6: مشتم
2: أكيد
4: أكيد.
2: إيه بالضبط.
4: مولي.
2: حبيبي.
4: هلا بسيمة أنا طيره.
6: توقعاتكم للمباراة اليوم.
4: أي مبقرتان.
6: شو بديو أخذ مبقرو.
4: إيه. أنا بالنسبة لي كبيرة لين متفائلة أكيد، يعني أنا من فرنسا من ديمة متعلى، حتى متعلى من برازيل تعلى من أرجنتين، أنا بيون أنت فرنسا
6: بصراحة. أمنيات الغلب بس الواقع غير شكلية، خاصة يعني فترة مباراة النرويج.
4: إيه دوس
6: للأسف يعني مثلها كبيرة مش رؤية، بس للأسف زلة.
4: تمام.
2: يعني جزئيات بسيطة يمكن مغلب لنا خلينا متنروج، يعني اتوابا يعني خمندي بشطم ودخوة.
4: فريد عايد قاود هولنديت، عايد قاود هولنديت داخل يعني اجواء طامة قاود هولندا بالنسبة لكاس العالم.
2: مراسلنا من هولندا ايه. فريد آخر تايمة أوروبا، تايمة أوروبا كفارقة خاصة.
6: إيه.
2: إيه بس ملك ديدوخن كبيرة شلبك راقد ها.
4: إيه.
6: ملك
4: فيها.
2: إيه بالضبط إيه. إيه بس شلبي يعني إنه شخصية بأي مستوى. أوغن تعاملك هاو من متلاعبين يعني
6: جاني بصراحة يعني كبير بسيط وقال جاني أبدا لك هاو يعني إنه ملكي دائما تعامل كاو على خامن شعب كل زيلة إنه مشجع الفريق مشجع الفريق الكراسا ويطال رابط ومزامر
4: تمام
2: أوكي حق جانه لبشري لإنساني لأون
4: يلا ونخ سؤال فريد
6: بس لا وصعب
4: لا سانايد خجبوني سانايد بلا بكم كاس عالم شو ركيله
6: خمسة
4: دي الله دايق مغلب له
2: مغلب له
4: أربعة
2: من 58 حل شوي
4: تمام أوكي فريد الطقم دي خلنا فريد
2: بسيمة عزيزة
4: عود بسيمة بس مجانوخ
2: ناسبه فريد ابنه يلعب كرة قدم رائع ايه
4: الو اهلا الو مجد نعم يا مجد شلونك يا مجد الحمد لله راح تتابع مباراة منتخبنا اوكي انت تابع غير منتخب لو بس بانت المنتخب نتابع
7: بس منتخبنا
4: تمام شفتها مباراة امام النرويج زين شو تتوقع مباراة امام فرنسا
7: اتوقع تعادل
4: يلا ان شاء الله خوش جيد
0: يا مجد يا مجد كيليان بابي قبل هاي كأس العالم كم كأس عالم مشترك؟ خيارات اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة إجابة خطيئة يا مجد مرتين مشارك
7: 18-22
0: هذه كأس العالم شكرا جزيلا لاتصالك مع السلامة بعض الإحصائيات من مباراة منتخبنا أمام النرويج الحيازة 58 للنرويج 42 للعراق يعني لا بأس بها كحيازة ممتازة التسديدات على المرمى التسديدات 16 تسديدة للنرويج 8 باتجاه المرمى العراق 9 تسديدات 4 باتجاه المرمى دقة التمريرات 86 بالنسبة للنرويج منتخبنا 80% عدد التمريرات 485 تمريرة للنرويج و352 تمريرة بالنسبة للعراق
7: يعني انت من تلعب امام فريق مثل النرويج بس للمستمع يعني وانه انت تسوي 325 تمريرة ودقة التمرير ما توصل 80%
0: نعم.
7: فانت تلعب مباراة على مستوى عالي جدا
0: نعم.
7: ونسبة الحيازة ما 42% امام 58 لفريق مثل النرويج فممتاز احنا اليوم ما راح نوصل نص هذا الاحصائيات
0: اكيد نعم
7: توقع. يعني اليوم احنا نسبة الحيازة ما راح تصعد عن اذا يعني 25% نسبة الحيازة مال الكرة وعدد التمريرات ما يوصل الى 200 تمريرة مستحيل يوصل ما بين 150 الى 175
0: يعني
7: تمريرة
0: المشكلة الكبيرة ايه؟ اشوفه يعني ايه؟ اكيد انه سرعة اللاعبين الفرنسيين تختلف كثيرا عن
7: لا طريقة اللعب أيضاً كابتن
0: نعم
7: اليوم
0: مع توظيفه السرعة هذه السرعة في أسلوب اللعب
7: طريقة اللعب وأنت الطريقة راح تلعب بيها أيضاً كيف أنت اليوم أمام الفريق النرويجي لعبت بمهاجمين اليوم أنت راح تقدر تلعب بمهاجمين
0: صحيح لازم 5-4-1 أو 4-5-1
7: تشكيلة اليوم التشكيلة تقول إنه إحنا نلعب بمهاجمين وهذا أنا أعتبره انتحار أنا بنظري أعتبره انتحار من إنك تلعب أمام بمهاجمين أمام فريق مثل الفرنسية أما تلعب بخمسة أربعة واحد يا أما تلعب ب
0: أربعة
7: خمسة واحد يعني ما غير هاي ما عندك يعني أنت لازم تلعب اليوم بثلاثة ارتكاز واحد من عندهم يعرف ينظم لعب بالإضافة إلى أطراف يساعدون التك دفاع ليش لأنه عملية الضغط صعبة جدا
0: يعني هاي اللعب كذلك راح يغيب علي جاسم يعني كان يعني أداء ممتاز أنا شفته علي جاسم
7: واحد من ممتاز يعني غير علي جاسم قبل هذه المباراة يعني الكل كان يشكل على أدائه لكن في هذه المباراة كان ممتاز حتى بايش
0: يعني حتى كان يلعب بثقة كبيرة جدا
7: حتى بايش كان ممتاز وهدف بايش يعني يمكن لو صاير كان يمكن أزال الكثير من الكلام عليه كلهم كانوا ممتازين بالشوط الأول حتى بالشوط الثاني لكن الانكسار اللي صار هبوط بالعامل النفسي وحتى في العامل البدني أثر بشكل كبير على منتخبنا
0: الو اهلا الحمد لله بخير شلونك انت الله يخليك من وياي هلا بلوي شلونك يا لوي
8: شلونك
0: الحمد لله الله يبارك لوي تحكي لنا على مباراتنا امام النرويج والفرنسا لو نعطيك السؤال قبل تمام اوكي الظاهره رونالدو كم عدد الاهداف اللي سجلها لما صار هداف كأس العالم لازم اختيارات يعني 6-7-8 7 وإجابة خاطئة يا لؤي خير الأمور كانت بالأخير
7: آخرها
0: حبيبي شكرا يا حبيبي لؤي يا هلا تمام شكرا جزيلا عفوا لكم يعني بس بالنسبة لرونالدو كلمة رونالدو أحرز لقب هداف كأس العالم هو جاي من يعني الكل كان يقول إنه رونالدو انتهى
7: بالضبط
0: إجا أداء مذهل مع إحراز لقب هداف
7: بالضبط يمكن
0: سنة 2002
7: 2002 يمكن كثيرين ما مشاهدين إصابة رونالدو
0: صح
7: يعني أنت من تشوف إصابة رونالدو يعني تقعد تبكي والله عملية
0: على هاي الحركة. إذا تذكر كان يلعب أنتر
7: بالأنتر
0: مباراة أمام اليوفي كانت ما أتذكر صراحة.
7: هي هي مباراة بالدوري
0: لاعبين الخصم أصبحوا يبكون
7: يعني بالضبط. يعني أنا من إحنا بوقتها كنا نتابع هذه المباريات على بالتلفزيون دوري يعني تلفزيون الشباب كان عنده فترة رياضية كان أكو قناة رياضية ببغداد يعني نعم. كنا ببغداد من تشوف رونالدو يعني تقول خلصت كرة القدم يعني. هو كان فعلا ظاهرة فعلا في نومنا يعني هو بكل معنى الكلمة يعني لاعب ما يصير من عند اثنين لكن الإصابات خذلته رغم هذا هو حصل كل شيء حصل كل شيء في كأس في كرة القدم يعني كل البطولات حصل والحد الآن أنا من أشوفه أتذكر نزار صليوك لأن أنت تعشق هذا يعرف
0: تمام كابتن. نجي على بعض النتائج شوية بسرعة يعني نعلق عليها يعني أرجنتين دخلت البطولة بقوة ناوية أنه تدافع عن لقبها
7: فتى المدلل للأرجنتين يا أبا
0: هاتريك لكن يعني لغط كبير على حالة
7: جدا
0: يعني أنا يعني شفنا لا مو أنا يعني أتوقع يعني شفنا كثير من الحالات دائما مو دائما كارت أحمر حاضر بهاي الحالة
7: بالضبط بالضبط. لكن اليوم من هو اللي كان سيحصل على كارت الأحمر؟ ميسي وإيفانتينو قاعد يعني هل معقول إنه ميسي يأخذ كارت أحمر وينحرم من مباراتين لأن كارت أحمر مباشر
0: نعم.
7: فينحرم من مباراتين هل معقول
0: كانت نتيجة 1-0 أو
7: كانت 1-0 هل معقولة أنه ينحرم ميسي مباراتين وإيفانتينو قاعد وهذه البطولة يتوقعون أنه يعني الأرباح مالتها تصل يعني بمبالغ خيالية إيه يعني هسه والله شان حكيت شاية بعدين أخاف تنحسب عليه بس هي مو على كرة القدم
0: تمام
7: على غير شغلة إيه والله مرين ندخل بالسياسة
0: ألو
8: ألو
0: ألو نعم
8: مساء الخير
0: مساء النور
8: شلونك كابتن
0: الله يخليك شلونك انت
8: تحياتي لك نشوان
0: يا هلا بنشوان اخبارك يا نشوان
8: شلونك كابتن تحياتي ابو كريم كابتن بسام
7: حبيبي شلونك
0: يلا يلا كوي كوي راح هيك هيك
7: نشوان نشوان خلي اسولف لك سالفه نشوان خو ما تزعل
8: لا
7: نشوان يوم لعبه العراق هو عنده عرس
0: زين
7: واني هم معزوم نفس العرس فدا ندخل كان يقول لي كابتن بشرفك اكو احد اليوم يتزوج
0: تمام
8: يعني ما تحسبوا هاي الحسابات
7: صدق احنا قاعدين بالحفله كل واحد حاط التليفون مالته حتى عفنا الحفله وعفنا العرس وكل واحد قدامه تليفونه ده يشوف مباراة السنغال وفرنسا اي والله
0: نشوان
8: نعم
0: يلا احكي لنا
8: يعني على شحكي على مباراة اليوم عن مشاركة
0: اي احكي اي شيء تريد مباراتنا السابقة ومباراتنا القادمة
8: يعني مباراة السابقة يعني للأسف يعني لقطة يعني ضيعت المباراة كان يعني احسن قدموا الشباب مستوى يعني فوق مستوى انا اعتبره صراحة يعني
0: الشوط الاول
8: شوف هالشكل كان انضباط تكتيكي خصوصا بالشوط الاول
0: نعم
8: لكن اكيد يعني كاس العالم لها خبرتها وفريقنا يعني ما يمتلك هالخبرة للأسف
0: صحيح
8: ان شاء الله يعني البطولات الجاية يكون دائما المنتخب يتأهل وهالشكل يعني نتذكر كليتنا بال2002 السعودية خسرت 8-0 ومرور المشاركات شفناهم بالنسخة السابقة تفضل على الأرجنتين فإن شاء الله إحنا منتخبنا هاي بداية
0: نعم
8: وللأمام يعني حلو. إنه يكون دائما يكون يعني مقدم أداء أفضل نسخة بعد نسخة أهم شيء نظل إنه نتواصل على مباراة اليوم
0: نعم.
8: يعني مباراة صعبة
7: هو يشجع فرنسا
8: كل الوقائي صعبة لا أكيد
7: شوف
8: بس انه الشباب لازم يكون فقط اذكياء بالملعب يعني اذكياء شلون يتعاملون ويا الكره شلون يتعاملون ويا الوقت تقديم الجهود
0: نعم
8: والامور هاي
0: تمام أوكي يا نشوان. نشوان سؤال.
9: نعم.
0: جنسية ماريو كيمبس هداف كأس العالم. ماريو كيمبس. هاي ماكو يعني كل واحد ولا سؤاله خاص ماكو حتى نعطيكم معلومات أكثر.
9: هداف كأس العالم.
0: هو هداف كأس العالم صحيح ماريو كيمبس. شنو جنسيته؟ يلا سأل أقول ما أقول باني راح أنطيقها بعدين معلومة إضافية. هو هو هو أرجنتيني أم إيطالي أم برازيلي؟
9: لا أتوقع أني هداف نسخة 78 الأرجنتين.
0: صحيح.
7: أنا من وراء قمت أشجع الأرجنتين ومن وراء ميسي تركت الأرجنتين.
0: تمام أكيد. أوكي أنا شوان شكرا جزيلا لاتصالك.
7: هلا حبيبي
0: مع السلامة. من المباريات الأخرى أكيد يعني نتيجة كم نوع ما
7: تحتاج ساعتين والله لأنه يوم ويا أربع مباريات.
0: النمسا ويا الأردن 3-1.
7: يعني أنا تفاجأت بصراحة بالمستوى اللي قدم الفريق الأردني. كنت إنه يعني توقعت إنه الفريق الأردني يكون بمستوى أحسن. ليش؟ لأن عنده استقرار تدريبي، المدرب معاهم منذ فترة التصفيات. الفريق النمساوي أظهر بمستوى كان جيد. وأصور يعني الأردن يعني بحالة حال العراق، يعني ما راح تبقى يعني.
0: كونغو البرتغال نتيجة ممتازة للكونغو واحد بالتعادل واحد.
7: نعم يعني الكل شاهد المشاكل اللي موجودة بالمنتخب البرتغالي والتصريحات الصحفية والانفلات الإداري والتنفلات الإعلامي اللي عندهم
0: مع العلم يعني كأفراد ممتازين
7: بالضبط برتغال. يعني بالضبط حتى أنا أعتقد الخلل بالجانب الإداري والجانب التدريبي للفريق الجانب الفني كان مفروض أنه يبعدون الإعلام وأنه ما يظهرون بهذه الصورة السيئة أنه فريق مفكك، فريق ما بيروح الجماعة، ما يعمل كتيم واحد فاميلي واحد مثل ما نشاهد ببعض الفرق. يعني الفريق الأرجنتيني لاعب الأرجنتيني يقول أنا سأخاطر من أجل أن يحصل ميسي على كأس العالم. في البرتغال لا، روح الأنانية موجودة والكل هو يريد يكون اسمه معروف، يجب أن يقاتلوا للحصول على كأس العالم لأن هذا الفريق هذه السنوات موجود قد لا يتواجد في السنوات القادمة.
0: يمكن أن هي كانت أقوى مباراة في الدورة الأول إنجلترا مع كرواتيا.
7: ممتعة كانت ممتعة. أنا مشجع قديم لكرواتيا، أشجع كرواتيا من عام 1998 من كان يلعبون وياهم دافو سوكر. كنت أعشق هذا اللاعب وهم حصلوا على المرتبة الرابعة بال98 ولازلت أشجع فريق
0: دائما منافس في الدورات الأخيرة.
7: فريق ممتع يمثل المدرسة اليوغوسلافية بكرة القدم، واللي ما يعرف المدرسة اليوغوسلافية يعني روح الجماعة، يعني التيم الفاحد، يعني الفريق اللي لا ما يتوقف دقيقة واحدة. ففريق كرواتيا هو أحسن ممثل للكرة اليوغوسلافية اللي هي واحدة من أحسن الفرق أو أحسن المدارس الكروية على مستوى كرة القدم في العالم، واحدة من أجمل المباريات. وأحب الفريق الإنجليزي أنه يعني يفوز أو يروحون إلى
0: أنا يعني أحبهم
7: بالضبط.
0: يعني فريق أشجع المنتخب الإنجليزي، يعني دع أنه كانوا يفوزون لكن كان أكو رتابة في أسلوبهم، لكن في هذه المباراة كانوا ممتعين.
7: توخيل
0: ممتعين جدا،
7: يعني سوى فارق
0: سرعة وليس
7: لمسة توخيل. قد أنه ما يتفق بعض المشجعين الإنجليز مع كلامي، لكن لمسة توخيل موجودة في عملية الفارق والهجمات المرتدة وعملية الانقضاض السريع، سرعة اللعب، عملية نقل الكرة، رتابة الإنجليزية الباص الطويل ما قمنا نشاهده، عملية يعني الوان تاتش هاي السريعة كلها موجودة حاضرة في المباراة. وأنك تفوز على كرواتيا هذا فشي كبير يعني.
0: ويبدو أنه هاري كين شهيته مفتوح على طول الموسم.
7: أتمنى له
0: أحرز
7: الحذاء
0: الذهبي على مستوى العالم.
7: نعم.
0: وفي الطريق يعني
7: أرشح مع فرنسا المباراة النهائية.
0: جميل، ناخذ اتصال. الو
10: مساء الخير.
0: هلا يا هلا حنان،
10: شلونك اخ نزار؟
0: الله يخليك، شلون جنتي؟
10: الحمد لله، تحياتي لك وللضيف.
7: شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا
10: شكرا الله يحفظكم.
0: حنان، عدد الفرق اللي دا تستضيف هذه كأس العالم، عدد الدول سوري؟
10: ثلاثة.
0: يلا إجابة صحيحة يا حنان.
10: أمريكا وكندا ومكسيك.
0: جميل جدا، عاش ديدي. شكرا يا حنان.
7: حنان متابعة.
10: تحية.
0: إيه
10: متابعة.
0: يلا تمام يا عن.
10: شكرا.
0: يا بيش يا حنان، مع السلامة. مباريات الدور أو بعد يعني، غانا فازت على بنما 1-0 هاي من الجولة الأولى. كولومبيا فازت على أوزبكستان 3-1. جنوب أفريقيا التشيك 1-1. سويسرا ضربت بقوة على بوسنة والهرسك 4-1.
7: ما كنت متوقع والله هذه النتيجة يعني، لكن الفريق ما أعرف السويسري هم غيروا أسلوب بالطريقة يعني، غيروا أسلوب لعبهم أم البوسنة يعني ظهر بمستوى الحقيقي. الممتع بهذه المباريات عدد الأهداف، تستمتع.
0: نتيجة كبيرة يعني. الدور الثاني كان دور خلينا نقول الفرق المستضيفة. ثلاثتهم فازوا، من النتائج تعتبر جيدة. كندا بنصف درزينة على قطر،
7: مفاجأة أنا أعتبر. يعني كندا ما تفرق عن قطر
0: صح،
7: لكن يمكن الطريقة اللي لعب بها لوبوتيجي كانت ما تتناسب مع أنك تلعب مع فريق مستضيف و بحضور أكثر من 80,000 متفرج وتلعب بملعبه. الدفاع المتأخر اللي لعب لوبوتيجي ما كان صحيح، وحتى التشكيلة اللي لعب بها ما كانت صحيحة، وبعدين أثر عليهم عملية الطرد، طرد لاعبين أثرت بشكل كبير.
0: المكسيك فاز على كوريا الجنوبية القوي، كان يعني 1-0 ليكون الفريق الأول اللي يتأهل للدور الثاني.
7: توقعتها تعادل والله يعني، لأنه فريق الكوري فريق قوي جدا
0: صح. الولايات المتحدة نتيجة كبيرة، فازت على أستراليا 2-0 لتتأهل للدور الثاني.
7: مكاين الجيمسي كلها شاديها باللاعبين مال أمريكا.
0: نعم.
7: لاعبين مكاين جيمسي، شركة جيمسي شاديلهم محركات اللاعبين. ما
0: يعني أمانة المنتخب الأمريكي دائما يقدم مستويات. المغرب فاز على اسكتلندا ب 1-0 مع ضياع العديد من الفرص. يعني هو فريق
7: فريق المغربي بالمباراة الأولى أمام البرازيل كان أكثر ممتع، حتى اللاعبين كان مستواهم متذبذب في هذه المباراة، وكانوا يمكن أن يتعادلون في أي دقيقة. أي نعم.
0: البرازيل على هايتي أكيد نتيجة يعني متوقعة
7: 3-0، لكن خسارة البرازيل رافينيا
0: اللي ممكن يبتعد على الأقل أسبوعين
7: واحتمال تخلص البطولة.
0: أكيد منافسة بين المغرب والبرازيل ليحتل صدارة المجموعة. باراغواي فاز على تركيا 1-0.
7: مفاجآت البطولة. الخسارة الثانية للفريق
0: وخروج تركيا.
7: تركيا خروج مذل لتركيا. يعني اللي شاهد مباراة تركيا بالتصفيات صح صعدت ملحق، لكن الفريق التركي كان أحسن. يعني أنا شاهدت الملخصات، أنا شاهد الملخصات لأنه ما أقدر يعني أسهر لهذا الوقت. فالملخصات كانت ممتعة، وفريق قدم مباريات كبيرة لكن لم يحالف الحظ بالتسجيل
0: في مباراة لم يسجل. نتيجة كبيرة، انتفاضة هولندا في هذه المباراة والفوز على السويد 5-1، نتيجة كلش كبيرة
7: والله. ما أعرف، هم السويد مباراتهم الأولى فازت 5 على تونس، وخسرت 5 ويا هولندا. يعني ما أعرف واحد شنو هال الدروبينج يعني، عملية الدروب هذا
0: الحدار.
7: أي والله
0: هولندا قدمت مستوى كل شيء.
7: لا لا فريق الهولندي خاطر فريدي خاطر ملكهم رغم أنه أنا ما أحب هولندا يعني.
0: ألمانيا فازت بصعوبة جدا على ساحل عاج، لكن عودة في نهاية المباراة مع التبديلات الناجحة للمدرب.
7: خلي أقول لك بس شغلة واحدة، مرات الاعتماد على بعض اللاعبين اللي قد يراهم البعض مغمورين. أونداف اللي اللي اللي سجل هدفين لألمانيا، تركيا رفضته بسبب انه مع الأسف انه هو كردي يزيدي يعني.
0: زين هو رفض تركيا ام تركيا؟
7: لا مرادو. نعم قال انه هو لاعب مغمور بالمناسبة. طبعا هو جدته من أمة عراقية يعني أصلها عراقي، بس ما من حقه أنه يلعب للعراق، وبكته على أساس أنه يتحركون عليه يجيبوه لأنه يلعب بنادي شتوتغارت.
0: ثاني هدافي الدوري بعد
7: بالضبط. اي واني حتى بالتصفيات شاهدته لاعب يعرف وين يوقف ويعرف شلون يسجل بكل بساطه. نزل امام
4: اسلوبه سلس
7: اي ساحل العاج السهل الممتنع طب سجل جول يلعبها بالمكان الصحيح يعني. وشفت يعني انا يعني افتخر من اشوف لاعبين يعني بهذا المستوى يظهرون في هذه البطولات. افتخر ليش؟ لانه احنا من الاقوام المظلومه مرات ننظلم بسبب القوميه وبسبب العنصريه. اونداف يستحق انه يلعب مع منتخب المانيا ويحقق حتى كاس العالم. احييه انا
4: تمام. كوراساو تعادل مع الاكوادور نتيجه تاريخيه
7: ما توقعتها والله يعني. يعني اكوادور امام مباراتهم الاولى امام ساحل العاج يعني مكاين ما توقف يعني لحظه واحده ما وقفوا أضاعوا الكثير طبعا
4: يعني أكثر عدد من التصديات يعني ليس في التاريخ 15 باقي له واحدة واحدة صد واحدة ويصير 16 اللي هو رقم قياسي
7: يعني 10 من 10
4: تيم هاورد الأمريكي
7: بالضبط 10 من 10 أخذ بالتقييم حارس المرمى مال كوراساو وخلت الملك الهولندي أنه يحتفل معاهم ينزل إلى المنسح هو وزوجته.
4: أكيد مفخرة آسيا اليابان الفوز الثاني ومستوى كلش رائع وأربعة صفر على تونس
7: أرشحها للأربعة الأخيرة
4: ما شاء الله
7: على المستوى اللي قدمه أرشحها للأربعة الأخيرة. يعني ما شفت فريق آسيوي لا مستحيل. الفكر اللي يحملوه للاعبين اليابانيين مو فكر لاعب آسيوي
4: يعني هم يعني هم والكوريين أغلب اللاعبين حاليا محترفين
7: هم مدربهم ياباني مع الأسف يعني وهذا هو نفس المدرب اللي احنا غلبناه بطولة آسيا 2-1
4: تمام. إسبانيا ضربت
7: بقوة على السعودية ناس تشتغل احنا عندنا ناس تخرب
4: بالله. إسبانيا السعودية 4-0 لكن اللي شفته
7: مع الرأفة
4: بالله يعني السعودية كأنه ما يعرفون يلعبون طوبة
7: مع الرأفة عملية بالله. اي يعني مع الرأفة عملية تبديل المدرب
4: حتى ما يعني كان ضرب الكرة ما يقدروا يضربون الكرة
7: يعني نزلوا هاي العامل النفسي هو هذا اللاعب الآسيوي احنا نقول لاعب العربي لاعب الآسيوي دول العالم الثالث من تلعب معه مع العلم الدوري السعودي دوري قوي جدا يعني يلعبون مع لاعبين على أعلى المستويات يعني اليوم نفس لاعبين هسه نفس دول اللاعبين هم احنا جماعتنا لعبوا معهم بالمباراة الودية صح مباراة ودية لكن انت قدرت انك تصعد وسجل هدف سعودية حتى ما قدرت تسوي هجمة خطرة المباراة كلها هجمة خطرة واحدة ماكو
4: تمام.
7: يعني انت صح يعني عندهم لاعبين على مستوى مع الأسف احنا نشاهد يعني أبطال هذول أبطال آسيا يعني إلى السعودية إذا قطر إذا العراق إذا اليابان إذا كوريا إذا إيران ولو أن يستبعد إيران وكوريا واليابان يعني الفرق العربية خلينا نحكي أكثر لأنه ذولا قدموا مستويات ممتازة فرقنا إحنا ما زالت تعيش العامل النفسي يعني ماكو شيء يوعي اللاعب أو يقول للاعب أنت لاعب وهذا لاعب أنت تقدر تلعب مثله يعني

0: كبيرة
1: رائعة. أنا هاي المباراة كلها شفتها البارحة استمتعت أي. بيها يعني. أي والله
0: كان أكو مستوى بيها
1: أي. أي فريق يلعب كرة قدم محترمة جدا. هاي بالمناسبة يعني أكو بس فقط للعلم يعني كانوا قبل التصفيات معتمدين على اللاعبين المحليين. أي إجا مدرب قال لهم أنا حشيل كل اللاعبين المحترفين. شكو مختلف شكو لاعب مختلف راح اجيبه وعندهم لعيب اثنين ثلاثه واحد يمكن سعره 15 مليون واحد سعره يمكن 10 مليون يلعبون بالدوريات الدوريات الاوروبيه. فهذا هذا طبعا هم صدروا مجموعتهم بالتصفيات واخرجوا الكاميرون الكافيردي اخرجوا الكاميرون من تصفيات افريقيا نعم. يعني تمام. وهم صدروا المجموعه مالتهم وتعادلوا امام اسبانيا وتعادلوا والبارحة تعادلوا أمام الأورغواي اثنين من أقوى فرق العالم
0: يعني حاليا
1: ومرشحين
0: أورغواي في موقف
1: محرج جدا. أنا راح أقولها ياخذون يعني يفوزون على السعودية بكل سهولة.
0: مصر عودة قوية بالفوز
1: رفعت
0: على
1: رفعت رأس مصر البارحة اللي قدمته فشي يرفع الرأس فريق
0: كان متخلف بهدف
1: نعم
0: عودة
1: الاعتماد على اللاعبين الخبرة الكادر التدريبي حسام حسن. أنا أحب الحسام حسن يعني من كان يلعب بالزمالك هو كان لاعب الأهلي وبعدين راح للزمالك أحب من كان حتى لاعب منتخب المصري يعني أنا أحب المنتخب المصري بحكم العلاقة يعني
0: أي أدري نسائي
1: نسائي بحدا المصريين لا لا أنا شفت الفريق المصري يعني الشوط الثاني كان ممتع قدم مباراة جميلة جداً وحقهم المصريين للصبح منايمين يعني يحتفلون بشارع.
0: أوكي الأرجنتين الساعة 8:00 راح تلعب أمام النمسا الفرصة أمام ميسي للانفراد بعدد الأهداف القياسية على
1: أكيد المدلل هذا لازم نخلوه ينفرد هسه ناس تحكي عليه له مرات
0: أكيد مباريات المتبقية العراق راح يقابل فرنسا أكيد
1: صعبة جدا بأي نتيجة نخرج بأي نتيجة نخرج ما تكون ثقيلة هي الصورة فشي جيد إن بأي نتيجة بأي يعني واحد اثنين ثلاثة حتى أربعة جيدة يعني بعد الأربعة لا حتكون خسارة قاسية إن
0: السنغال النرويج الساعة 3:00 صباحا
1: مباراة صعبة جدا صعبة جدا للنرويج لأنه راح تقابل فريق منظم بعلى على من المستويات
0: ويريد العودة
1: نعم بالضبط
0: الجزائر الأردن الفرق الخاسرة
1: يعني الجزائر مو ذاك الفريق اللي يعني كنا نتأمل أنه يظهر أو كنت أشوف أتمنى أنه أشوفه بمستويات خاصة بعد ما قدمه بالبطولات الأخيرة ونوعية اللاعبين اللي يمتلكها لكن أصور راح يفوز على الأردن الجزائر
0: وأوزبكستان البرتغال عودة للبرتغال
1: يعني إيه إيه صح
0: مباراة قوية جدا انجلترا امام غانا
1: لا انجلترا ايه غانا مو ذاك الفريق القوي
0: يلا يلا هاريكين ايه هاريكين شو تحيلك هو المباراة الاخيرة بالدور الاول في الدور الثاني راح تكون بين بنما وكرواتيا
1: لا كرواتيا اكيد
0: تمام كابتن اكيد كلام كثير لكن
1: ماني ضبط خلصت
0: اي سوي لنا القرعة اليوم ماكو فاي ماكو متصلين كثير وماكو فايزين
1: اخذ لك واحد
0: نشوان
1: محبوب
0: نشوان فاز في المعلومة اللي كانت تخص ما هي جنسية هداف كأس العالم سنة 1978 ماريو كامبس هو أرجنتيني وكأس العالم أقيمت في الأرجنتين وفازت بها الأرجنتين كذلك ومعلومة يجوز عالم يعني ما تحب من بهاي الشغلة أمين فوز الأرجنتين كان عليه كثير من اللغط في هاي كأس العالم
1: بالضبط
0: عندك يعني معلومة تتكلم على كلام
1: نعم يعني كانت الأرجنتين مفروض تفوز على بيرو 6-0 حتى تصعد على البرازيل ما نعم. تصعد البرازيل إلى المباراة
0: مع العلم بيرو كان لها مستوى كلش عالي
1: ولحد الآن
0: وكيمبس كان عندهم كوبيلاس لاعب نعم. مهول
1: نعم
0: في ذلك الوقت
1: يعني اللي شاهد المباراة يمكن هسه تقول الأرجنتين يعني دخلت بيهم ما تعرف من يا صفحة وما تعرف شنو الموضوع يعني كان أول ثاني شيء أكو كان حكم عسكري بالأرجنتين يختلف الوضعية يعني حكم عسكري

0: حكم عسكري ودكتاتوري أيضا يعني في ذلك الوقت. فهم رادوا أو لازم تفوز الأرجنتين حتى يكسبون ود الشعب. تعرف أنت كرة القدم في الأرجنتين أو في أمريكا الجنوبية مو سهلة. يعني اللي يشوف مباراة ريفر بليت وبوكا جونيور يقول بس هذول عندهم كرة قدم. يعني إذا مباراة في هذا الملعب أو هذا بالبامبلونة أو بالملعب الثاني يقول خلاص يعني هنا نختم كرة القدم يعني تنختم كرة القدم. فهم رادوا يكسبون ود الجمهور يعني فعملوا كل شيء كل شيء. وهافي لانش يعني
1: الرئيس السابق
0: نعم مرتشي أي فازوا على بيرو 6-0 ومن المستحيل كانت تصير حتى يصعدون للمباراة النهائية.
1: علما أن البرازيل لم تخسر أي مباراة
0: صحيح فيها. وكان فريق رائع ذاك الوقت زيكو سقراطو.
1: أنا من ذاك الوقت كابتن أصبح أحد أكره الأرجنتين صراحة.
0: أنا ذاك الوقت كنت صغير لكن كنت معجب بكامبس وأردلس.
1: أنا كنت
0: أردلس كان
1: باسريلا
0: كان أردلس كان يلبس رقم واحد.
1: واحد وباسريلا كان قائد.
0: هو الوحيد اللي في كرة القدم يلبس رقم واحد كان.
1: عكس الحارس ما كان يلبس خمسة كان اسمه فيلول. أنا أتذكره جدا. كابتن شكرا جزيلا.
0: أنا أشكرك
1: إن شاء الله يكون تواصلنا دائما في الحلقات القادمة
0: إن شاء الله. وإن شاء الله اليوم يعني منتخبنا ولاعبينا يسعدونا. نتمنى إنه هذا شيء وإذا صار فهم على قدر المسؤولية. وإن شاء الله الله يوفقهم ويسعد جماهيرنا في كل مكان. تحياتي لك وتحياتي إلى العزيز سام وشكرا جزيلا للحضور.
1: شكرا جزيلا كابتن. جماعة عزيزة لا بشلنا شو من دياخة إلا توخم خريوفة شلامي أنا مريزانا ومقروان خورزة كابتن نزار عجمايا نقانة خورزة سان بوشم شينا

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بلدية أربيل تبدأ بمنح الموظفين سندات ملكية الأراضي الموزعة عليهم. محمد شكري، أبواب كردستان مفتوحة دائما أمام المستثمرين الأجانب. طقس لاهب يضرب العراق غدا وتحذيرات من تصاعد الغبار والأتربة الأربعاء. ناقلات غاز قطرية تعبر مضيق هرمز عبر المسار الإيراني. الحكومة السويسرية، المحادثات الأمريكية الإيرانية كانت بناءة.

ريشا يوسكر خوسات أربيل مشتريانو سبيه والتت شتاني بشتارد أرعاثا بلغل هون. محمد شكري ترعد كردستان بثيخي أمينة إيث قدام شرطاخد نخراي. موزاخة خميمة مخوث عراق ومظهر ياثمن اليوم تدعبرة بأربع بشبة. نقلا ياثد هوبا دهولك يا نايا عور معبرة هرمز بيد جيبا إيرانايا. شلطانة دي سويسرا سوادي أمريكاية إيرانايا إيوا هنيئة.

0: رايحة يا رايحة
1: يا ما يعيودي ترى الحب مش اشتاقي
2: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

من عاليوثة قصرة وبوخت درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذبة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: تعالي نغني حبيبة ماما.

بلدية أربيل تبدأ بمنح الموظفين سندات ملكية الأراضي الموزعة عليهم. محمد شكري، أبواب كردستان مفتوحة دائما أمام المستثمرين الأجانب. طقس لاهب يضرب العراق غدا وتحذيرات من تصاعد الغبار والأتربة الأربعاء. ناقلات غاز قطرية تعبر مضيق هرمز عبر المسار الإيراني. الحكومة السويسرية، المحادثات الأمريكية الإيرانية كانت بناءة.

0: شعودشی پای شو.
1: يبرز قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

You are listening to Ankawa FM 97.7.

Şu sabahlarımı alır mısın? Benimle evlenir misin? Hı?

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: Вот так вот. Вот так вот.

وخد عنكا وكترسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي وين شو

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.